إنسان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون

والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.

مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم

عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.

وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.

عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين

في الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم.

الخالقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة،

ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.

شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو

يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار

تمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير

أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون.

بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون

عندهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.

قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم

عَلَى أَنفُسِكُمْ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.

إن لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم.

0: أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: كريم، تلاها القارئ الشيخ علي جابر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. اللهم احفظنا بالقرآن قائمين، واحفظنا بالقرآن قاعدين، واحفظنا بالقرآن راقدين، برحمة منك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم على مائدة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل فقال: يا رسول الله، إني لأحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمت؟ قال: لا. قال: أعلمه. فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتني له. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. ومعنى آذنته: أعلمته بأني محارب له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل: إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل.

إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله أبغض فلانا فأبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. متفق عليه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عفوا فأحرموا وكم لك من فضل علي ومنة وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا فأحرموا.

علي موئل

فأطلعا شمسين شمس سما وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سما وشمس هدى معا قبس من

وفإليك بعجزه مستشفعا. فلعل صدرا

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.

مبصرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم

كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم

من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله

عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي

الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا

فكذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا

هم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقف

لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قد نعلم إنه

عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم

يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسل

به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك

إلى الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستطيع

عليهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من

أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة،

0: من
1: بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين.

يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن

قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد

نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب

وأن أقيموا الصلاة واتقوه، وهو الذي إليه تحشرون، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم

عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك

ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن

تهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا

يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم

وباسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم

الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا

فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا

يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء

الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين.

عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله

ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم

وَجَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه

بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن

0: إنكم لمشركون.
1: أومن
0: كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج

أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في

قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشر

أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من

بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام

الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا

الزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب

أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام

الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه

ذي غفور. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا

الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا

به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون.

ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن

الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت

0: خلف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ جمال شاكر ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 70 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الحميد. هذا الاسم أيها الإخوة ورد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعلقة بأسماء الله الحسنى، وهذا الاسم مشتق من مادة الحمد. أما كلمة مادة، هذه كلمة معجمية، يعني المعجم مؤلف من مواد، فالحمد حاء ميم دال، هذه مادة الحمد، فيها حمد ويحمد وحامد ومحمود. الحمد الحميد، هذه كلها مشتقات، فكلمة الحميد مشتقة من مادة الحمد. والحمد نقيض الذم، تحمده أو تذمه. الحمد متعلق بالكمال، والذم متعلق بالنقص. أنت بفطرتك تحمد الكامل وتذم الناقص، فموطن الحمد الكمال، موطن الذم النقص، فلأن الله سبحانه وتعالى كامل كمالا مطلقا فهو يحمد، ولأن الإنسان المنحرف منحرف وناقص فهو يذم، فالحمد نقيض الذم. ولا تنسوا أن القرآن الكريم كله مجموع في الفاتحة، وأن مطلع الفاتحة الحمد لله رب العالمين، إلا أن الحمد لله رب العالمين، الحمد في هذه الآية مفروغ منه، ولكن هو لمن؟ الإنسان يشرب كأس الماء، يأكل الطعام، يأوي إلى بيت، يلتقي مع أهل بيته، هذه نعم لا يختلف فيها اثنان على وجه الأرض. الجائع يأكل فيشعر أن الطعام نعمة، والعطش أو العطشان يشرب الماء القراح البارد فيرتوي ويشعر أن الماء نعمة، والمشرد إذا أوى إلى بيته يشعر أن المأوى نعمة. فهذه النعم لا يختلف عليها اثنان على وجه الأرض، ولكن أناس عزوا هذه النعم إلى البقر فعبدوها من دون الله، أناس عزوها إلى الشمس، لكن الله سبحانه وتعالى يقول الحمد الشيء الثابت القاسم المشترك الشيء الذي لا يختلف عليه اثنان، الحمد لله. المنعم هو الله، فالحمد نقيض الذم. وقيل الحمد والشكر لا فرق بينهما، قيل

والأصح كما يقول علماء اللغة أن الاختلاف في المبنى دليل الاختلاف في المعنى. الشكر غير الحمد. قيل الفرق بين المعنيين أن الحمد يكون عن يد وعن غير يد، أما الشكر فلا يكون إلا عن يد. ما معنى ذلك؟ يعني إنسان أسدى إليك معروفاً أنت تشكره، أما إنسان أسدى إلى إنسان معروفاً أنت بفطرتك العالية تقدر هذا المعروف، أنت تحمده مع أن معروفه لم يصل إليك. فنحن نحمد صاحب اليد، صاحب الإحسان، نحمد الكامل أصابنا كماله أو لم يصبنا، ونشكر الذي أكرمنا. فالشكر متعلق بنعمة وصلت إليك، أما الحمد متعلق بالإنسان الكامل، وصلت إليك نعمه أو لم تصل. وقيل الحمد أعم من الشكر، هذا معنى ثالث. الحمد الشعور المتغلغل في أعماق النفس بالامتنان. حدثني رجل محسن، طفل صغير أصيب بحادث وهو فقير، وهذا المحسن أجرى له 17 عملية جراحية إلى أن يعني استطاع أن يقف على قدميه. فهذا الطفل الصغير عرف أن هذا الإنسان هو المحسن، يعني عبر عن شكره بشكل لا يوصف لهذا المحسن وهو طفل صغير. أحياناً تشعر، صدقوني بما أقول، أن كل خلية في جسمك تحمد الله عز وجل، بل إن كل قطرة في دمك تحمد الله عز وجل، تحمده على أن أوجدك. لو لم يوجدك هل لك عنده شيء؟ أوجدك وأمدك وهداك إليه وأراد أن يسعدك في جنة إلى أبد الآبدين. لذلك آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أخواننا الكرام، إن لم يكن الحمد متغلغلاً في أعماق نفسك، وإن لم يلهج لسانك بالثناء على الله عز وجل، فأنت لست مؤمناً، لأنك تقرأ الفاتحة في اليوم أعتقد 200 مرة، وفي كل مرة تقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. فلما الإنسان يقرأ الفاتحة ويستشعر هذه النعم، أوجدك هداك إليه، يعني لما أنت تقرأ أن أناساً في بعض البلاد في شرق آسيا يعبدون الجرذان وأنت تعبد الله الذي خلق الكون، معك منهج واضح، الطريق تعرف نهايته، تعرف ماذا بعد الموت، الله جل جلاله خلقك ليسعدك. فالحمد من ألزم لوازم المؤمن. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. أيام الإنسان يشرب كأس ماء بارد، كان عليه الصلاة والسلام تعظم عنده النعمة مهما دقت. الحمد لله الطريق سالك والكليتان تعملان بانتظام والماء موجود. يعني إنسان أقام بالخليج فترة طويلة، قصة قديمة، أراد أن يعود إلى بلده في سوريا، لم يكن الطريق كما هو الآن معبد، فظل الطريق في الصحراء، وجدوه بعد 5 كيلومترات وقد هبج بأظافره جلد وجهه من شدة العطش.

ووجدوا زوجته وأولاده في المركبة ميتين قطرة ماء، فأنت تشرب الماء القراح. إذا الإنسان شرب كأس ماء وقال الحمد لله رب العالمين هذا إيمان. كان سيدنا عمر إذا أكل مرة جاءه رسول من أذربيجان، فأراد الرسول أن يتنعم بتناول طعام الغذاء عند سيدنا عمر، هو خيره أتأكل مع فقراء المسلمين أم تأكل في بيتي؟ قال له في بيتك ما في نسبة لأنه، فإذا في بيته الملح والخبز فقط، فقراء المسلمين يأكلون اللحم الطيب، وفي بيت عمر. قال يا أم كلثوم ماذا عندك من طعام؟ قالت والله ما عندنا إلا خبز وملح. قال فأكل عمر وضيفه هذا الطعام وقال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. أيام إنسان بيشكي لي همه، أقول له هل لك مأوى تؤوي إليه؟ قال لي طبعا. هل عندك قوت يومك؟ طبعا. أنت ملك، معناته لست مضطرا أن تغسل كليتيك، صح والله، لست مضطرا أن تغير دسامات قلبك، في بريطانيا مليون عملية، لست مضطرا. لما الإنسان بيكون بصحة جيدة وعنده قوت يومه، لذلك مرة سأل ملك وزيره، ملك جبار، قال له من الملك؟ قال له أنت. قال له لا، الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفه، له بيت يؤويه وزوجة ترضيه ودخل يكفي، هذا الملك. النبي قال إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه معافاً في جسمه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. استيقظت، الأجهزة سليمة، قمت من فراشك، سرت إلى الوضوء، توضأت وصليت، ملك أنت. الله عز وجل سمح لك تعيش يوم جديد، عافاك في بدنك، أذن لك أن تذكره. أيام بتلاقي أثناء أذان الفجر إنسان عم يغسل سيارته بالساحات العامة، هذا وقت غسيل سيارات؟ لما وقت ذكر لله عز وجل؟ لا يعرف الله. سيارته وغسيلة أهم عنده من أداء الصلاة. لذلك قيل ليس الولي الذي يطير في الهواء ولا الذي يمشي على وجه الماء، ولكن الولي كل الولي الذي تجده عند الحلال والحرام، أن يجدك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. فالحمد أعم من الشكر، يعني الحمد كيانك، ذرات جسمك، خلاياك، قطرات دماءك، كلها تشكر الله سبحانه وتعالى. وجدناك مضطرا فقلنا لك ادعنا نجبك، فهل أنت حقا دعوتنا؟ دعوناك للخيرات أعرضت نائيا، فهل تلقى من يحسن لمثلك مثلنا؟ فيا خجلي منه إذا هو قال لي أيا عبدنا ما قرأت كتابنا؟ أما تستحي منا ويكفيك ما جرى؟ أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا؟ أما آن أن تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا؟ إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ إلى متى؟ الحمد إخواننا الكرام يجب أن يدخل في كيانك كله، يجب أن يتغلغل في ذرات جسمك، في خلاياك، في قطرات دمك، لأن وجودك نعمة، وإمدادك نعمة، وهدايتك نعمة، وأنت نعمة من نعم الله عز وجل. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لما الإنسان بيصلي هذه الصلاة واجب الشكر. في آية قرآنية دقيقة جدا يقول الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. إن حينما تؤمن وتشكر أنت تحقق الهدف من وجودك، حينما تؤمن وتشكر، لأن هذا

هذا الكون مسخر لك تسخيرين، تسخير تعريف وتسخير تكريم. إنك إن آمنت حققت المعرفة، وإنك إن شكرت حققت الشكران. الحمد أن ترضى عن الله عز وجل. رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا رب هل أنت راض عني؟ قال له رجل يمشي خلفه: هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا محمد بن إدريس الشافعي. قال: كيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضاه؟ قال: إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. طبعاً أخواننا الكرام، الحزن خلاق، المصيبة بتفتق العبقريات، أما الرخاء والنعيم والطعام والشراب يؤدي إلى الخمول والقعود والجمود. فالإنسان لا يتألم من المصيبة، لعل المصيبة هي الباعث الحسيس إلى الله عز وجل. يعني لا تكون مؤمناً إلا إذا رأيت أفعال الله كلها يحمد عليه كلها. أيام موسم مطير، فواكه رخيصة، جو لطيف، أحياناً غلاء، أحياناً حر شديد، أحياناً زلزال، أحياناً فيضان، أحياناً براكين، أحياناً يذيق الله بعض الناس بأس بعض، أفعاله كلها يحمد عليها. قال: كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضة، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. الآن الحمد هو الرضا، والحمد هو الجزاء، والحمد هو قضاء الحق. أن ترضى وأن تجازي وأن تقضي الحق، هذا من معاني الحمد. والمحمدة الخصلة التي يحمد عليها الإنسان، المحمدة، وجمع محمدة محامد، والتحميد هو حمد الله عز وجل أو كثرة الحمد. حمد يحمد تحميدا، محمد محمد، اللهم صل عليه. حمد فعل ثلاثي، أما حمد رباعي، مزيد بالتضعيف لقصد المبالغة. إنسان قد يحمد الله على إحدى النعم، أما إذا حمده يحمده على كل النعم. فحمد تفيد المبالغة، حمد يحمد تحميدا، محمد اسم فاعل، محمد النبي عليه الصلاة والسلام. التحميد حمد الله أو كثرة الحمد. والحمدلة، فلان حمدلة أي قال الحمد لله، سبحل قال سبحان الله، حوقل قال لا حول ولا قوة إلا بالله، دمعز قال أدام الله عزك. طيب حيهل قال حي على الفلاح، سبحل قال سبحان الله، هلل قال لا إله إلا الله، كبر قال الله أكبر. هي صيغة النحت في اللغة العربية، سبحل ودمعز وحيهل وحمدل. الحمدلة هو أن تقول الحمد لله رب العالمين. أخواننا الكرام، لا بد من الابتلاء، فإن ساق الله لهذا الإنسان مصيبة وتلقاها بصبر جميل وقال الحمد لله رب العالمين، نجح 100 على 100. والصبر عند الصدمة الأولى. لذلك المؤمن لا سمح الله ولا قدر
لو أنه ساق الله له مصيبة، لمجرد أن الله ساقها له يقول الحمد لله رب العالمين نجح. الإمام الرازي يرى أن معنى الحميد، وهو اسم الله وهو اسم من أسماء الله الحسنى، أن معنى الحميد بمعنى حامد، أي لم يزل سبحانه بثنائه على نفسه، يعني يحمد نفسه. طيب لماذا يحمد نفسه؟ طبعاً الإنسان لا يحق له أن يحمد نفسه، مذموم. والمؤمن لا يتحدث عن نفسه أبداً. لماذا؟ سيدنا الصديق مرة أثنى عليه بعض الأشخاص، أما دعا دعاء رائع، قال اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني خيرا مما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. اجعلني خيرا مما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. والإنسان المؤمن الصادق لا يمدح نفسه أبدا، يعني إذا كان في كمال الناس يمدحونه، أما أنت اتهمها دائما، كلما بلغت في اتهامها كنت موفقا أكثر. لكن الله يمدح نفسه ليعرفنا بذاته، يمدح نفسه كي نصل إليه، يمدح نفسه كي نقبل عليه، يمدح نفسه كي نطمع في مغفرته، يمدح نفسه كي نطمع في عطائه، يمدح نفسه كي نطمع في جنته. في فرق. الإنسان الضعيف الحادث الفاني الفقير الجاهل لا ينبغي أن يمدح نفسه، ولكن الله حميد بمعنى حامد، يحمد نفسه لخلقه ليعرفوه، يحمد نفسه لخلقه ليقبلوا عليه فيسعدوا بإقبالهم، يحمد نفسه لخلقه ليتجهوا إليه، يحمد نفسه لخلقه لينالوا من عطائه. يعني أحياناً ولله المثل الأعلى، إذا أنت إنسان كريم جداً وكنت بمظهر لا يشير إلى غناك، وإنسان فقير يتلوى جوعاً، تجد نفسك مضطراً أن تقول له أنا معي، اطلب ما تشاء أنا معي. أنت الآن تقول له أنا معي مال، هدفك أن تفتخر؟ لا، من أجل أن تعينه على أن يسألك. حالات نادرة إنسان بيكون أيام بثياب لا تدل على غنى، يرى شخص يتلوى جوعا يقول له أنا معك أطلب ما تشاء، معي مبلغ كبير أطلب لأعطيك، هو الآن يفتخر؟ لا، الآن يعرف هذا الفقير كي يعطيه. فالله عز وجل حميد، يعني حامد، يحمد نفسه لخلقه كي يعرفه. وحميد بمعنى محمود، أي محمود بحمد نفسه وبحمد عباده له، يعني محمود الله عز وجل يحمده الخلق كلهم. وقال الحميد الإمام الغزالي هو المحمود، والله تعالى هو الحميد بحمده بنفسه أزلاً وبحمد عباده له أبداً. يعني قبل أن يخلق عباده، قبل أن يخلق الخلق حمد ذاته، فلما خلق الخلق حمده خلقه، هو محمود إذن. فالحميد بمعنى حامد يحمد نفسه لخلقه، والحميد بمعنى محمود. قال الحميد يرجع هذا الاسم إلى صفات الجلال والعلو والكمال منسوباً إلى الله عز وجل. الله عز وجل له أسماء جلال وأسماء كمال وأسماء جمال وأسماء قهر. الله جبار القاهر فوق عباده، ومن أسماء الجميل، من أسماء اللطيف الرحيم، في أسماء جمال، في أسماء جلال، المتعالي العزيز.

المتكبر. في أسماء جلال، أسماء جمال، أسماء قهر، فهذا الاسم منسوب إلى أسماء صفات الجلال والعلو والكمال. قالوا الحميد له معنى آخر، الحميد هو مستوجب الحمد ومستحقه. إذا كان دخلت دعيت إلى وليمة غذاء، إلى طعام، والطعام نفيس جداً، وفي على المائدة 20 شخص، بعد أن تنتهي من الطعام تشكر من؟ قاعد جنبك شخص دائمة، هذا مدعو مثلك، تبحث عن صاحب الوليمة الذي دعاك وتكلف وجاء بهذا الطعام النفيس ودعاك إليه. فمن الحمق الإنسان يشكر وليمة لإنسان مدعو مثله. من هو مستوجب الحمد في هذه الوليمة؟ صاحب الدعوة. لذلك الإنسان يسأل مين الداعي، لما ينتهي يقول له أكل طعامكم الأبرار. طيب هذا مع بعضنا، من هو الذي يستوجب الحمد وحده؟ الله جل جلاله، لأن كل النعم من عنده. قال هو مستوجب الحمد ومستحقه، وهو أهل الثناء بما أثنى على نفسه الذي يحمد على كل حال. في عبارة شهيرة، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، يحمد على كل حال، يحمد على العطاء وعلى المنع وعلى الرفعة وعلى الخفض وعلى الإعزاز وعلى الإذلال، يحمد على كل شيء. وقيل الحميد الذي يوفقك بالخيرات ويحمدك عليها، هذا معنى دقيق جدا، يعينك على فعل الخير ويحمدك عليه. إذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك، أعطاك مال وأعطيت من هذا المال، وبعد هذا يحمدك الله على إنفاقك المال منه. يعني مثلا، ألا ترون في بعض الأحيان بعيد الأم مثلا الطفل بيأخذ من والده ثمن الهدية بيقدمها لأمه؟ نحن نشكر هذا الطفل على هذه البادرة الطيبة، المال من الأب، والأب أثنى عليه أعطاه ثمن الهدية وقدمها لأمه، فإذا الأب يثني على ابنه على هذه الهدية، الهدية من الأب. لذلك إذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك، أنت لك الطلب، يا رب توفقني أن أدعو إليك، بلهمك، بيطلق لسانك، بيألف الناس حولك، يجعل بعض الأفئدة تهوي إليك، من فضل من الله عز وجل. قال له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. قال الحميد هو الذي يوفقك للخيرات ويحمدك عليها، ويمحو عنك السيئات ولا يخجلك بذكرها، بنسيك ياها. في واحد ما له موقف غلط بزمانه، لو ما ينسى بيحترق، بينسى يوم يومين خمسة خلاص بينسي. يمحو عنك السيئة ويغفرها لك ثم ينسيك إياها من أجل أن تقبل عليه، هذا الحميد. وقيل الحميد هو الحامد بنفسه، المحمود بحمده بنفسه وبحمد عباده له. هذا الاسم العظيم ورد في آيات كثيرة، ورد في البقرة، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. إنما الإنسان يكون في عنده شيء كرهانه، طعام ما عاد محبب له، يقدمه لفقير. أما أنت لو قدمت طعام نفيس، أكلة محببة لك لإنسان فقير، قال واعلموا أن الله غني حميد، لا ينسى لك هذا المعروف. يا داود مرضت فلم

تعدني؟ قال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ أنت لما بتقدم شيء نفيس لإنسان مؤمن فقير جائع، الله عز وجل غني حميد يغنيك ويحمدك على هذا العمل. لذلك ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. في سورة هود قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. يعني إنسان دعا إلى الله، بذل وقته وماله وصحته وطاقاته لنشر الحق، يعني الله عز وجل بيضيعه، بينساه من فضله، يسلمه لأعدائه، يخزيه. قالت له والله ما يخزيك الله أبدا. أخواننا الكرام، السيدة خديجة أقوى دليل على الفطرة أن هذه المرأة التي كانت زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، حينما رأت من النبي الصدق والأمانة والعفاف والطهر وخدمة الخلق، كان عليه الصلاة والسلام يقري الضيف، يعين الضعيف، يتصدق، يعين على نوائب الدهر. قالت له السيدة خديجة والله ما يخزيك الله أبدا. الكلمة اسمحوا لي أن أقول لكم، والله زوال الكون أهون على الله من أن يخزي مؤمنا. أنت آمنت واستقمت وعاهدته واصطلحت معه وتسعى جهدك لطلب رضاه، تتحرى الحلال، تبحث عما يرضيه، وهو يخزيك؟ لا والله، والله ما يخزيك الله أبدا. تفاءلوا يا أخوان، النبي كان يحب التفاؤل لا يحب التشاؤم. الله جل جلاله لا يتخلى عن المؤمنين، لكن يؤدبهم، يبتليهم، يؤدبهم، أما في النهاية يكرمهم، يعطيهم. الآية الكريمة التي يقشعر منها الجلد، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف، معناها الآن في طور المعالجة، أنت انتظر، ولسوف يعطيك ربك فترضى. أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. مجيد حميد، يحمدكم على عملكم، هو يحمد ومحمود، مثل ما قلنا حامد ومحمود، حميد بمعنى حامد، يعني يحمد ذاته ويحمد خلقه. إذا خلقه عباد المؤمنين أعطوا، بذلوا، نصحوا، آسروا، ضحوا، التزموا، صبروا، يحمدهم، يحمد نفسه ليعرفوه، ويحمدهم ليشكروه، وهو محمود في أفعاله كلها. ألف لام راء في سورة إبراهيم، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هذا الصراط صراط الله عز وجل، الصراط المستقيم، هذا يوصلك إلى العزيز الحميد، العزيز الذي لا ينال جانبه، العزيز القوي، العزيز الفرد الواحد الصمد، العزيز الذي لا إله غيره، وتشتد الحاجة إليه، وتصعب الإحاطة به. من معاني العزيز، عزيز حميد، دقيق المعنى، اللي هو في علي عظيم، وفي الوقت نفسه يكافئ على كل معروف. أيام الإنسان بيكون لعلو مقامه ما عنده وقت يعرف شو صار معه، ماذا قدم له من أما ربنا عز وجل

على علو مقامه وعلى عظمة ذاته مع عباده، إذا فعلوا معروفا حمدهم عليه، عزيز حميد. وفي سورة الحج: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. الإنسان أحيانا أصعب شيء أن تسدي إلى إنسان معروف ثم تفاجأ أن هذا الإنسان تنكر لك وجحد فضلك وأدار لك ظهر المجن. وأعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. فالإنسان إذا تعامل مع الله ما في عنده هالمشكلة أبدا. لو تعامل مع قوي أو مع إنسان آخر يعني بيقول لك أنا أخلصت له، بذلت من أجله الغالي والرخيص، ومع ذلك كان لئيما، كان جحودا، تنكر لي، أدار لي ظهره، لم يعبأ بي، تخلى عني. شيء لا يحتمل أن تسدي إلى إنسان معروفا ثم يتنكر لك. أما إذا قال: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. أما إذا أقبلت على الله لن يضيعك، الله أمرك بهذا. سيدة هاجر لإبراهيم، سيدنا إبراهيم زوجة، لما تركهم في واد غير ذي زرع قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعون. هذا شعور المسلم، الله ما بيضيعك. له ما في السماوات وما في الأرض وأن الله لهو الغني الحميد. هذا معنى جديد، هو غني عنا، ومع أنه غني عنا يعاملنا معاملة نحمده عليها. في إنسان أيام بيغتني بيترفع، بيغتني بيتأفف، بيغتني بيستغني، بيغتني بينسى أقرباؤه الفقراء، بيغتني بينسى جيرانه، هو غني غير حميد. لكن أما ربنا عز وجل غني عنا وعن عبادتنا وعن طاعتنا وعن ذكرنا وعن ابتهالنا، ومع ذلك لا يعاملنا إلا بما نحمده عليه. غني حميد، عزيز حميد قبل منا، حميد مجيد. نعم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، إن الله غني حميد. هي غني حميد دقيقة جدا، هو غني عنا ومع ذلك كامل في معاملتنا، لا يعاملنا إلا معاملة نحمده عليه. في سبأ: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك الحق هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. أحيانا ندقق عند كلمة عزيز حميد، غني حميد، حميد مجيد. في فاطر: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم. الآن الحميد من العباد، قال: من استقامت عقيدته واستقامت أخلاقه وأعماله وأقواله وأفعاله. من هو الذي يحمد على عقيدته وعلى أخلاقه وعلى أعماله وعلى أقواله؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من العباد الحميد، سماه الله محموداً، محمود عند ربه، ومحمود عند الخلق، ومحمود عند نفسه. بعد النبي عليه الصلاة والسلام يأتي الرسل والأنبياء والصديقون والأولياء والعلماء، كل واحد منهم كما يقول إمام الغزالي حميد بقدر سلامة عقيدته واستقامة أخلاقه وصلاح أعماله وسداد أقواله. يعني أنت
تحمد على قدر سلامة عقيدتك وصلاح أخلاقك وصلاح عملك وسداد قولك، فكلما ارتقيت في سلم الكمال تحمد على هذا الكمال. يعني في علاقة طردية بين الكمال وبين الحمد. طيب من هو الحميد المطلق؟ هو الله عز وجل. الإنسان كامل بألف موقف تزل قدمه في موقف يبقى عند الناس كاملاً، أما ربنا عز وجل كماله مطلق، إذن هو الحميد المطلق. بعضهم يقول الحميد من العباد هو من حسنت عقيدته وأخلاقه وأعماله وأقواله من غير نقص ولا خلل. قال العلماء لم تظهر خصائص اسم الحميد في العباد جلية واضحة في فرد في الوجود إلا النبي عليه الصلاة والسلام. وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. أدب المؤمن مع هذا الاسم. قبل ذلك قال الناس على أطباق ثلاثة في علاقتهم بحمد الله عز وجل. العامة، دققها، العامة يحمدونه على إيصال اللذات الجسمانية، أكل، شرب، بيت، زوجة، لك الله مفضل. العوام يحمدون الله على اللذائذ الحسية، والخواص يحمدونه على اللذات الروحانية. قرأت قرآن، شعرت بتجلي، بسكينة، صليت صلاة متقنة، شعرت أنك اقتربت من الله، تفتقت معاني لطيفة حينما تقرأ القرآن. قال هؤلاء الخواص يحمدونه على اللذات الروحية. قال وأما خواص الخواص المقربون يحمدونه لأنه أهل للحمد. إما أن تحمده على نعمة حسية أو على نعمة روحية أو لأنه أهل للحمد. قال أدب المؤمن مع الحميد سبحانه هو أنه يمدح الله عز وجل دائما ويثني عليه ويحمده على كل شيء، إلا، والآن دققوا أيها الإخوة، قال من حمد الله ولم يتحقق من هذه النعم، حمده تقليدا، فهذا الحمد غير مقبول منه. طيب ما الدليل؟ قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هل تحققت من نعم الله؟ لذلك الحمد لا يقبل إلا إذا كان عن تحقق. هل تحققت بنعمة الوجود، نعمة الإمداد، نعمة الهدى والرشاد؟ وإلا الحمد التقليدي، يعني أنا أحياناً بسأل إنسان ملحد كيف الصحة لك؟ الحمد لله. ملحد ينكر وجود الله، لك الحمد لله. هذا الكلام لا معنى له إطلاقاً، لا معنى له إطلاقاً. لا بد من أن تقول الحمد لله وأنت متحقق من نعم الله عز وجل، أوجدك وأمدك وهداك إليه. لذلك كان النبي الكريم تعظم عنده النعمة مهما دقت. الفرق بين الكافر والمؤمن فرق بسيط. هنا الكافر يشهد النعمة ويستمتع بها، والمؤمن يشهد المنعم. الفرق بين مؤمن وكافر، الكافر مع النعمة، أما المؤمن مع المنعم. الكافر يستمتع بالدنيا، بيت فخم، أساس جميل، طعام طيب، كل شيء من أعلى مستوى يستمتع.

0: بها أشد الاستمتاع، هو مع النعمة لا مع المنعم، المؤمن مع المنعم، هذا هو الفرق. قال: ورد أن داود عليه السلام قال لربه: يا إلهي كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك علي. يعني إذا شكرتك هذه نعمة جديدة تضيفها إلي. فقال الله عز وجل لهذا النبي الكريم: الآن شكرتني. إذا علمت أن هذه النعمة من الله، وأنك إذا شكرته عليها اكتسبت نعمة جديدة، فقد شكرت الله عز وجل. الحديث القدسي: ابن آدم، إنك إن ذكرتني شكرتني، وإذا ما نسيتني كفرتني. آخر كلمة أقولها لكم: الشكر الحقيقي له ثلاث مستويات. أول مستوى أن تعرف أن هذه النعمة من الله، هذا مستوى وجيد. الأرقى منه أن تقابل هذه النعمة بامتنان وحمد بلسانك وقلبك. اثنين. أما الثالثة أرقى. الثالثة أن تقابل هذه النعمة بعمل صالح، والدليل: اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكور. أن تعرف أن هذه النعمة من الله، هذا مستوى. وأن تثني على الله بلسانك وبقلبك، هذا مستوى آخر. أما أن تقابل هذه النعمة بعمل جليل لخدمة الخلق، فهذا معنى قوله تعالى: اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكور. أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يلهمنا الخير، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير، والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
4: مش مستاهلة حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بالقسط ابتداء من 90 دينار، وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
3: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781. بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق.
4: يلا فصل مطبخك عبكير.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
6: كيف بيتي بدو يكون أحلى يجمعني بالناس الأغلى كل زاوية منه بتتحمل.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا: الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
7: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا: المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
8: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
9: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

وفي رياض ذكر الله تعالى تفكرا وتدبرا في بديع صنعه، نعود إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد.

0: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ صدق الله العظيم.
1: ونعود إلى بديع صنع بديع السماوات والأرض في اللسان، نستلهم العظة والعبرة والخشوع والخضوع لفاطر كل شيء.
0: لقد رأينا كيف زود الله تعالى اللسان ببراعم لم يحصها العلم عدا حتى الآن، تذوق الحلو والمر والحامض والملح، وتفرق بين هذا وبين ذاك. وبقي أن نقف أمام بعض أرقام تحدث عنها العلماء، حيث قالوا:
2: يحس اللسان حلاوة الشيء الحلو، ونسبة تركيزه في الماء جزء من 200، ويحس الملح ونسبة تركيزه في الماء جزء من 400، ويحس الحامض ونسبة تركيزه في الماء جزء من 30,000، ويحس المر ونسبة تركيزه في الماء جزء من 2,000,000.
1: ونظرة إلى هذه الأرقام تكشف عن رحمة الرحيم بعباده، إذ تبين لنا أن الإحساس بالحامض والمر أسرع كثيرا من الإحساس بالحلو والملح، لأن الضرر في الحامض والمر احتماله أقوى، فلزم أن يكون الإحساس بهما من خلال أقل نسبة منهما. وسبحانك ربي، وسعت كل شيء رحمة وعلما.
2: ثم ننظر إلى قول الحق تبارك وتعالى: ولسانا وشفتين، ونقف وقفة تدبر وتفكر وتأمل. إن الحق تبارك وتعالى ينبهنا في قرآنه الذي جعله دستور أمة الإسلام، الذي يكفل لها سعادة الدنيا والآخرة، نبهنا إلى خطر اللسان، وإلى أنه من فضله وضعه داخل صندوق محكم الإغلاق لا يفتح بابه إلا بإرادة الإنسان، إن شاء تكلم وإن شاء سكت. اللسان يتكلم ويبين ويعبر ويريد أن ينطلق، ولكن الشفتين تقفان له بالمرصاد، تكبحان جماحه وتحدان من انطلاقه.
3: وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: من سره أن يسلم فليلزم الصمت، وحيث قال: إذا أصبح ابن آدم أصبحت الأعضاء كلها تذكر اللسان، أي تقول: اتق الله فينا، فإنك إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون؟ صدق الله العظيم.
1: ثم نواصل رحلة التفكر ذكرا وشكرا وعرفانا، ونلتقي بقول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. صدق الله العظيم.
0: بلى قادرين على أن نسوي بنانه، كلمات بينات نزل بها الوحي الأمين على قلب خاتم الأنبياء والمرسلين. والإنسان يرزح تحت أعباء الجهالة، لم يعرف شيئا بعد عن علم التشريح، ولم يصنع بعد المنظار المكبر. يضرب الله تعالى بها مثلا على بديع صنعه وبالغ قدرته. مثلا: لا نستطيع أن نقف أمامه إلا والخشوع

0: الجرائم والسرقات أو معرفة الأشخاص. يتضح هذا الإعجاز الرباني عندما نعلم أنه كم من بشر عاشوا أو ماتوا، وكم من أجيال جاءت وذهبت، ثم كم من أجيال ستأتي، إلى أن يأذن الله باندثار معالم الحياة، ثم كم من آلاف الملايين يعيشون الآن على وجه الأرض، ومع ذلك لا تتشابه بصمتان أبدا.
1: ثم يتضح هذا الإعجاز الرباني مرة أخرى عندما نعلم أن البصمة لا تتغير ولا تتبدل منذ يولد الإنسان حتى يموت، ثم بعد أن يموت أيضا، وعندما نعلم أنها تتكون في الجنين وهو لم يزل في شهره السادس في بطن أمه، وأنها تظل على حالتها الأولى إلى أن يتحلل الجسم ويبلى.
2: وصدق الله العظيم، بلى قادرين على أن نسوي بنانه.
1: ومع الذاكرين المحبين المتفكرين نلتقي.
3: أعوذ بنور الحق من كل حلكة تصفر في عقلي فتلقيه خابيا. سل الواحة الخضراء والماء جاريا، وهذه الصحاري والجبال الرواسيا. سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شاديا، وسل هذه الأنسام والأرض والسماء، وسل كل شيء تسمع الحمد ساريا.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ويسبحونه وله يسجدون.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
3: أجدد طقم الكنب ولا أنجده؟
4: شوفي ماجد،
3: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
4: شوفي ماجد،
3: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي الصعب.
4: شوفي ماجد.
3: يوه،

0: ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
1: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 0795546043. ماجد بمليون خيار.
2: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546038. أفلح من زكاها.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
6: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
5: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
10: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
11: كيف بيتي؟

نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم.

0: زم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول، وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواعها، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
0: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 55 من سورة الأنعام، ومع الآية 131، وهي قوله تعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. الله عز وجل أسماؤه كلها حسنى، وصفاته كلها فضلة، ومن أسمائه العدل. فالله عز وجل لا يظلم، ما كان الله ليظلمهم، ولا تظلمون فتيلة، ولا قطمير، ولا حبة من خردل. لا ظلم اليوم، وما كان الله ليظلمهم. عدد كبير جدا من الآيات ينفي نفياً قاطعاً الظلم عن الله عز وجل، ولكن لن تستطيع إثبات عدل الله بعقلك، لأن عقلك قاصر عن إدراك عدل الله، إلا في حالة واحدة مستحيلة، أن يكون لك علم كعلم الله. عدل الله ورد بكلامه: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أوفى بعهده من الله. لذلك الله عز وجل يعرف من خلقه، ويعرف من كلامه، ويعرف من أفعاله. الأولى أن تبدأ بمعرفة الله من خلال خلقه، لأن خلق الله عز وجل كماله مطلق، ويمكن أن تثني في طريق معرفة الله بكلامه، كلامه معجز. أما أفعاله ينبغي أن ترجئها للمرحلة الثالثة، لأن فهمك لعظمة الله من خلال خلقه، وفهمك لعظمة تشريعه من خلال كلامه، يلقي لك ضوءاً على أفعاله. لذلك ابدأ بالتفكر في خلق السماوات والأرض، وثني بتدبر القرآن الكريم، وبعدئذ يمكن أن تستنبط من أفعاله الحكم الكثيرة. فلكل واقع حكمة، وكل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادته متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير. لم يقل بيد

بيدك الخير والشر، بيدك الخير. إذاً مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يظلم الله مخلوقاً واحداً من آدم إلى يوم القيامة. قلت مخلوقاً من الإنس والجن والحيوان وما إلى ذلك، عدله مطلق، لكننا نرى ظلماً. هذا الذي نراه من الظلم الشديد موظف للخير المطلق، فالشر المطلق لا وجود له في الكون، بل إن الشر المطلق يتناقض مع وجود الله، والتناقض أن وجود أحدهما ينقض الآخر. ما دام الله موجوداً فليس في ملك الله شر مطلق، في شر نسبي، في شر موظف للخير، أما شر مطلق ما فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والشر ليس إليك. وللتوضيح، مواد أساسية السكر والملح ومسحوق الغسيل، مواد أساسية ولها قيمة كبيرة ولها نفع عظيم، لكن لو وضعت المسحوق، مسحوق التنظيف في الطعام، فساد. فالفساد من أين أتى؟ لا من أصل الخلق، من سوء الاستعمال. الأنثى صممت للذكر عن طريق الزواج وإنجاب الأولاد، والمرأة التي يتزوجها الشاب لها مستقبل، ستغدو أماً وجدة ولها أولاد ولها أصهار. أما إذا استمتع بها الإنسان خارج نطاق الزوجية، ألقاها كعلبة فارغة بعد أن يقضي وطره منها. فالخطأ ليس في أصل التصميم، الخطأ في سوء الاستعمال. ولأن الإنسان وحده مخير، أودع الله فيه الشهوات، أعطاه منهجاً، أعطاه عقلاً، منحه فطرة، فإذا تحرك بدافع من شهواته بعيداً عن منهج الله كان الفساد في الأرض. لذلك قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. كل ما سوى الإنس والجن مسير، معنى مسير ما في فساد أبداً. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أيها الإخوة، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. إذاً إن كان الناس في غفلة، الله عز وجل يرسل الأنبياء، ينزل الكتب، يلهم الدعاة، يضيق بأفعاله، يقلل المطر، تأتي جوائح. فكل ما يزعج الإنسان في حياته الدنيا إنما هو أسلوب من أساليب المعالجة، تماماً كما لو أن طبيباً أخبر مريضاً معه التهاب معدة حاد، يقول له: يمكن أن تشفى بحمية صارمة، فإن لم تأخذ بهذه الحمية الصارمة لا بد من عمل جراحي. لذلك الله عز وجل له دعوة بيانية: وأنت سليم، معافى، مرتاح، يأتيك الحق بمحاضرة، بتفسير، بكتيب، بندوة، بقراءة، بخطبة، ينبغي أن تستجيب، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإن لم تستجب أخضعك الله لمعالجة أصعب. قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. هذا اسمه التأديب التربوي. أول شيء الدعوة البيانية، بيان فقط، خطبة تلقى، درس يلقى، كتاب يقرأ، آية كريمة تقرأها، حديث شريف تقرأه، موعظة تسمعها، ندوة تحضرها، هذا الهدى البياني. إن لم يستجب الإنسان للهدى البياني يخضع لمعالجة تربوية صعبة.
هي عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلام.

ثلاثة. بالحالة الأولى أكمل شيء أن تستجيب، وبالحالة الثانية أكمل شيء أن تتوب. فإن لم يستجب ولم يتب أخضع إلى معالجة قلما تنجح مع معظم الناس، الإكرام الاستدراجي. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. هذا الإكرام الاستدراجي. فإن لم يشكر جاءه الهدى البياني فلم يستجب، ثم جاءه التأديب التربوي فلم يتب، ثم جاءه الإكرام الاستدراجي فلم يشكر، عندئذ لا بد من القصم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. إذاً أحياناً أنت تنفي الحدث، يقول فلان لم يسرق هذا القلم، قد يكون قد سرق الملايين، أما هذا القلم المفقود لم يسرقه، هذا اسمه نفي الحدث. أما إذا قلت ما كان له أن يسرق، هذا اسمه في اللغة نفي الشأن، يعني ليس من شأن هذا الإنسان أن يسرق، ولا من طبيعته، ولا يرضى بالسرقة، ولا يحبذها، ولا يقر فاعلها، ويتألم منها أشد الألم، هذا نفي الشأن. الله عز وجل قال وما كان الله ليظلمهم. الآن ما في شيء أقل من خيط بين فلقتي نواة التمرة، هذا الفتيل، ولا تظلمون فتيلة، وما في شيء أقل من غشاء رقيق جداً يغلف النواة، هذا القطمير، وما في شيء أقل من رأس النواة المؤنف، هذا النقير، لا نقير ولا قطمير ولا فتيل ولا حبة من خردل ولا ظلم اليوم، وما كان الله ليظلمهم. أما أن تستطيع أن تدرك عدل الله بعقلك هذا مستحيل، لأن عقلك لم يصل إلى علم الله عز وجل. ففي شأن العدل ينبغي أن تستسلم، وكلما ظهر اجتياحات وحروب ونكبات وزلازل وأعاصير ضعاف الإيمان يتزلزلون، لكن الله سبحانه وتعالى خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض. لكن بشكل دقيق جداً، السيارة أصل صنعها من أجل أن تسير، لماذا تجهز بمكابح؟ والمكبح في حقيقته يتناقض مع أصل صنعها، المكبح يوقف السيارة، هي سيارة من أجل أن تسير، لأن المكابح ضرورية جداً جداً جداً لسلامتها. لذلك الإنسان خلق للسعادة، والدليل إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، ومع ذلك تأتي المصائب كي تحقق لهم السعادة. وقال العلماء وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، النعم الباطنة هي المصائب. وكنت أقول دائماً لو دخلت إلى مسجد فرأيت فيه جموعاً غفيرة، تأكد أن عدداً كبيراً جداً قد يصل إلى الثلثين أتوا إلى المسجد بعد معالجة حكيمة من الله عز وجل. فكل شيء يسوقه الله للإنسان محض فضل ومحض عدل ومحض رحمة. أصحاب الجنة الذين بخلوا أن يعطوا حق الفقير لما رأوها قالوا إنا لضالون، بل نحن محرومون، لأن طائفاً طاف عليها فأبادها عن آخرها. الله عز وجل يقول في نهاية القصة كذلك العذاب، إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. الله عز وجل يعقب على هذه القصة كذلك العذاب، أي أنه يا عبادي كل عذاب أسوقه لكم من هذا القبيل، من أجل أن تحققوا الهدف من وجودكم، من أجل أن تحققوا السعادة الأبدية، من أجل أن تأتوني منيبين تائبين، وعزتي وجلالي
دققوا في هذا.

الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. أيها الإخوة، مصائب المؤمنين مصائب دفع ورفع. الإنسان أحياناً مع إيمانه ومع صحة عقيدته ومع صحة تصوراته تضعف همته أحياناً، فيأتيه ما يدفعه إلى الله، لعله يرى شبح مصيبة، شبح مرض، شبح فقر، لعله يقع تحت تهديد عدو ليس له ملجأ إلا الله. لذلك شأن العبد المقصر الذي تأتيه مصيبة كي تدفعه إلى الله كشأن ابن ترك يد أمه فنبح عليه كلب، فخاف من هذا الكلب وعاد إلى أمه يحتمي بها، وكل أمنه مع أمه، وكل سعادته مع أمه، وكل حاجاته مقضية مع أمه، فهو حينما ترك يد أمه جاء من يدفعه إلى أمه. فالمصائب للمؤمنين مصائب دفع إلى باب الله، الله عز وجل يلجئنا إلى بابه. لذلك من هو الشقي؟ دققوا، هو الذي يكون خارج العناية الإلهية، لأنه بالضبط لو أنه إنسان معه ورم خبيث منتشر بكل أنحاء جسمه وسأل طبيب بلهفة شديدة: ماذا آكل؟ وما الذي تمنعني عن أن آكله؟ يقول له: كل ما تشاء. ما في أمل لأنه كل ما تشاء. أما الذي معه التهاب معدة يقيم عليه الطبيب الدنيا ولا يقعدها لو أكل قطعة من مواد تسبب زيادة هذه القرحة، يعطيه حمية صارمة، يشدد عليه، يعنفه. لذلك لمجرد أن تكون ضمن العناية الإلهية فأبشر، لمجرد أن تكون في عناية الله المشددة فأبشر، لمجرد أن تتابع، إذا أحب الله عبده عجل له بالعقوبة. يعني أحياناً تتراكم الذنوب إلى أن يستحق الإنسان ضربة قاضية، وأحياناً لأن هذا الإنسان في خير كبير يتابع ذنب ذنب، كما لو أنه مدير مؤسسة جاء موظف فقال له 6 أشهر تجريب، فبدأ المدير يحصي عليه أخطاءه فقط: تأخر اليوم، غاب كثيراً، لم يحسن التصرف، لا يملك خبرة. هم المدير أن يحصي عليه أغلاطه حتى إذا تراكمت صرفه. أما لو أن الابن عند أبيه في مؤسسة يحاسبه كل دقيقة وكل ساعة وعند كل خطأ، لأنه ابنه، رحمته تقتضي أن يدربه لا أن يحصي عليه أخطاءه. لذلك أنت حينما تشعر أن الله يتابعك كثيراً ويحاسبك كثيراً أبشر، فأنت في العناية المشددة. أنت لست ممن لا خير فيهم، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يصنعون. لا تعبأ، ما دام الله يتابعك، إذا أحب الله عبده ابتلاه، فإن شكر اجتباه، فإن صبر اجتباه، فإن شكر اقتناه. إذا أحبك الله عز وجل يعالجك قبل أن يكون العلاج مستحيلاً، قبل أن نصل إلى شفير القبر. وعزتي وجلالي مرة ثانية: لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب

أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده، أو إقتارا في رزقه، أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. فالذي يصل إلى شفير القبر سليماً معافاً فقد حقق أكبر مكسب يناله الإنسان. لذلك قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. هو في الجنة الآن، في متعة ما بعدها متعة، في نعيم مقيم، لهم ما يشاءون فيها، ينظرون إلى وجه الله الكريم، يغيبون 50,000 عام من نشوة النظرة، في تكريم، يقال لهم: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده. نحن جئنا في الأرض، هناك الله عز وجل عالجنا وضيق علينا وشدد علينا وعجل لنا بالعقوبة وابتلانا ببعض المصائب حتى أصبحنا مؤهلين لهذا المقام في الجنة. سؤال دقيق: لو ابن في الصف الخامس، المثل افتراضي، قال لأبيه: لا أحب أن أدرس، فالأب على هذه الكلمة فقط قال له: دعي المدرسة. هو طفل صغير لا يعرف حقيقة الدراسة ولا علاقتها بمستقبله، ترك الدراسة، نام إلى الظهر، رافق رفقاء السوق، دخل إلى السينمات، لعب النرد والطاولة مع أصدقائه، إلى أن كبر رأى نفسه لا شهادة ولا وظيفة ولا بيت ولا زواج ولا شيء. تألم ألماً شديداً من أبيه، فقال لأبيه: يا أبتي، يوم قلت لك لا أحب أن أدرس، لما لم تضربني؟ لما لم تعنفني؟ لما لم تحملني بالشدة على أن أدرس؟ أنا لا أعرف مستقبلي. أرأيت إلى هذا المثل؟ ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا يوم القيامة: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، ومعنى رسول هنا المصائب، فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. الدليل: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا: ربنا لولا أرسلت لنا مصيبة. الله عز وجل أبدلها برسالة، لأن المصيبة رسالة، رسالة عملية. لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فالإنسان إذا كان ضمن العناية المشددة فيه خير كثير، وفي أمل كبير، وفي مستقبل ظاهر. العبرة أن ترضى عن الله، هذه مصيبة الدفع. لكن في مصيبة للمؤمن من نوع ثاني، مصيبة الرفع. للتوضيح، أنت عندك شاحنة ونقل الطن ب50,000، وشاحنتك تتسع ل20 طن، وأنت قبلت طن واحد، أنت جيد، السرعة جيدة، لكن قبلت بعمل بسيط ولم تكن طموحاً لعمل عظيم. فهناك مصائب ترفع لك طاقتك في استيعاب الأعمال الصالحة، هي مصيبة رفع. الأولى دفع، بالأولى في سرعة بطيئة في دفع، الثانية في حمولة خفيفة. ممكن أن تطعم جائعاً، لكنك إذا طلبت العلم وهديت إنساناً والإنسان هدى 10 والعشرة 100، يمكن أن تأتي يوم القيامة وفي 1,000,000 إنسان سلكوا طريق الحق بسببك. فأحياناً تأتي المصائب من أجل أن تدفعك إلى باب الله.
والآية دقيقة جداً: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ

والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إخوتنا الكرام، الآية الدقيقة: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول هو ربي أكرمن. يعني الإنسان إذا كان غنياً أو كان قوياً أو كان وسيماً أو حياته ناجحة جداً يقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول هو ربي أهانن. الجواب الإلهي: كلا كلا يا عبادي، ليس عطائي إكراماً في الدنيا ولا منعي حرماناً، عطائي ابتلاء وحرماني دواء. يعني المريض ليس مهان عند الله، بالعكس في أعلى درجات القرب من الله. الأب الطبيب إذا وجد أن ابنه في عنده زائدة ملتهبة ولا بد من عمل جراحي يخدره يفتح بطنه. العمل على الشبكية مؤلم جداً، في فتح بطن وفي دم يسيل وفي تخدير وفي آلام وفي قياطة، لكن أليست هذه رحمة كبيرة جداً؟ أيها الإخوة، مصيبة الدفع ومصيبة الرفع هذه مصائب المؤمنين، لأن فيهم خيراً كثيراً. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع: أشد الناس بلاءً الأنبياء، وأنا أشدهم بلاءً، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر إيمانه. هذه مصائب المؤمنين، حينما تأتي قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون بها، بهذه المصيبة: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. لكن هناك مصائب أخرى تصيب العصاة والشاردين والمنافقين والمشركين والكفار، تلك عقوبات وليست دفعاً ولا رفعاً. هذه المصائب تنتظم على شكلين: مصيبة ردع أو مصيبة قمع أو قصم. الردع يعني انحراف شديد جداً يحتاج إلى مصيبة قد لا تحتمل: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. أحياناً مرض شديد في القلب ومرض في الجهاز الهضمي، أدوية الجهاز الهضمي تؤذي القلب وأدوية القلب تؤذي الجهاز الهضمي. أحياناً مرض مع فقر، أحياناً مرض مع فقر مع فضيحة، أحياناً علاقات خارجية سيئة جداً وعلاقات داخلية أسوأ. الله عز وجل عنده أدوية كثيرة جداً، وفي كل بلد له أدوية. في بلاد تتمتع بحريات عالية جداً، في أدوية من نوع ثاني، وفي بلاد تتمتع بضغوط شديدة، أدوية من نوع ثاني. على كل، أينما ذهبت في ملك الله هناك دواء مناسب لك، والبطولة أن لا تصل مع الله إلى دواء مر. يعني مرة أخ أراد أن يداعبني بلسانه، قال لي: يعني دعوتك شو ملخصة؟ لك 30 سنة. قلت له كلمتين: والله ما في غيرهم، يا بتجي ركد يا بيجيبك ركد. ما في غيرهم، يا أن تأتي الله طائعاً بمبادرة منك باختيار منك وأنت صحيح معافى، فإذا لم ترد ذلك الله عنده أدوية يدفعك دفعاً إلى بابه. والدليل: يا محمد فذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر. يعني أحيانا حينما لا تستطيع الأم تربية ابنها يقول لها الأب: دعيه إلي، عندي أدوية أشد قسوة من هذه الأدوية. فإما أن تأتيه طائعاً مختاراً

تائبا وهو يقبلك ويفرح بك، لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. وهذا الأعرابي الذي ركب ناقته وعليها طعامه وشرابه وجلس ليستريح، فلما استيقظ لم يجد الناقة، أيقن أنه هالك لا محالة بالصحراء، فبكى وبكى وبكى حتى أدركته سنة من النوم. استيقظ فرأى الناقة فاختل توازنه ونطق بالكفر، قال: يا ربي أنا ربك وأنت عبدي. من شدة الفرح اختل توازنه. يقول عليه الصلاة والسلام: لله أفرح بتوبة عبده من ذلك البدوي بناقته. أيها الإخوة، الله ينتظرنا. لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقا إلي. يا داود، هذه إرادتي في المعرضين، فكيف بالمقبلين؟ إذا قال العبد يا ربي وهو راكع، يقول الله له: لبيك يا عبدي. فإذا قال يا ربي وهو ساجد، يقول الله له: لبيك يا عبدي. فإذا قال يا ربي وهو عاص، يقول الله له: لبيك ثم لبيك ثم لبيك. والأب يعرف هذا المعنى. الابن المستقيم المهذب وضعه طبيعي في البيت، أما الابن المنحرف الشارد حينما يعود إلى أبيه تائباً يمتلئ قلب الأب رحمة وفرحا لا يوصف. لذلك ما أمرنا أن نتوب إلا ليتوب علينا، وما أمرنا أن نستغفره إلا ليغفر لنا، وما أمرنا أن ندعوه إلا ليستجيب لنا. فالمؤمن له مصائب، دفع ورفع، أما الكافر مصيبة الردع قاسية جداً. أحياناً الابن المربى تربية عالية من نظرة يبكي، من إعراض الأب يبكي، أما الابن المنحرف يحتاج إلى ضرب، ضرب قاسي جداً. لذلك البطولة ألا تصل مع الله إلى طريق مسدود، فالبطولة ألا أصل مع الله إلى طريق مسدود، ألا تنطبق علي الآية الكريمة: فما أصبرهم على النار. مصيبة الكافر والعاصي والمنافق والمنحرف والمجرم ردع أولاً، إذا ردع بيكون في بقية خير، بقية خير، فإن لم يكن في بقية خير قصم. أما الأنبياء فمصائبهم مصائب كشف، ينطوي على كمال صعب تصوره، صعب. يعني إنسان يمشي على قدمين 80 كيلومتر في طرق وعرة، إن الآن إنشاء هذه الطرق إلى الطائف كلف المتعهدين بتفكيك الآلات كلها ونقلها إلى موقع العمل قطعة قطعة ثم تركيبها من شدة وعورة الطرق، يقطع هذه المسافة على قدميه ليصل إلى أهل الطائف، يكذبوه، يستهزئوا به، يسخروا منه، يستخفوا به، ثم يدفعون أولادهم لضربه وإيذائه، وسال الدم من قدميه الشريفتين. إذا الواحد يعني أنت أخي الدكتوراه وما قال لك دكتور، بتزور زورة. ضرب النبي عليه الصلاة والسلام، ضرب وسال الدم منه، وقال: يا رب إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب المستضعفين إلى من تكلوني؟ إلى صديقي يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. الآن أراد الله أن يظهر كماله، أرسل له ملك الجبال وقال: يا محمد، أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت

لأطبقت عليهم الجبلين، يعني الله مكنوا أن ينتقم، مكنوا أن يبيدهم عن آخرهم، مكنوا أن يلغي وجودهم. قال: لا يا أخي، اللهم اهد قومي، قومي ما تخلى عنهم ودعا لهم بالهداية واعتذر عنهم، إنهم لا يعلمون، واستبشر أن يخرج الله من أصلابهم من يوحده. هذا الكمال البشري هو الكمال الأول في الأرض، لا يظهر بالأحوال العادية. يعني إنسان بيقول لزوجته: يعني أنا معجب بك في أشد الأحوال، أما حينما تغدو مريضة مقعدة بيتحمل شهر شهرين بعدين بيتبرم. مرض الزوج أحياناً يكشف حب الزوج لها، ففي أزواج يتفانون في العناية بزوجاتهم المريضة، وفي أزواج يريدها صحيحة لائقة براقة، فإذا أصابها مرض تخلى عنها. نعم، والله أعرف زوجان الإسنان بأعلى درجة علمية، أصيب الزوج بمرض خبيث فتركته الزوجة لتبحث عن زوج آخر صحيح. أيها الإخوة، مصائب الأنبياء مصائب كشف، يعني في كمال لا يظهر إلا بحالات نادرة، لأن الله سبحانه وتعالى ليعطي عطاءً عن بينة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي على بينة. أيها الإخوة، المصائب كالمكابح للمركبة تتناقض في ظاهرها مع أصل صنعها، لكنها ضمان لسلامتها. فبالمصائب يعني ملايين مملينة يعودون إلى الله ويصطلحون معه، وإذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض: أنهنئ فلانا فقد اصطلح مع الله. كلمة أنهنئ فلانا، كلمة التهنئة، لا تليق إلا بمن اصطلح مع الله، ولا يليق بك أن تكون لغير الله، إنك إن كنت لغير الله تحتقر نفسك. أحياناً ترفض آلاف الأشياء ازدراءً لها، ترفض وظيفة دخلها قليل، ترفض زوجة غير مستقيمة، ترفض بيت صغير وشمالي، لكنك إذا رفضت الحق تحتقر نفسك. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فأنت لله، ولا يليق بك أن تكون لغير الله، لا يليق بك أن تجير لإنسان أو لجهة أو لجماعة، أنت لله. خلقت لك ما في السماوات والأرض ولم أعي بخلقهم، أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك وعزتي وجلالي، إن لم ترضى بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رقض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي، وكنت عندي مذموما أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. أيها الإخوة، المصائب محك الرجال، والحزن خلاق، والنعيم لا يأتي بشيء. يعني واحد إذا كان ببحبوحة وعنده بيت جميل جداً، وهو مغرم بأن ينغمس في مياه فاترة يسترخي بها، متى يصير طبيباً أو تاجراً أو إنساناً مهماً؟ المتع الحسية لا تقدم ولا تؤخر، بل تفسد الأخلاق. لكن المصائب تكون محك الرجال. والله الذي لا إله إلا هو، وأنا أعني ما أقول، لو أن الله كشف يوم القيامة لكل المؤمنين ما ساقه لهم من شدائد، بيقول لك اجتياح، بيقول لك احتلال، قصف، لو أن الله كشف للمؤمنين ما ساق لهم من شدائد

إذا لم يذوبوا كالشمعة محبة لله فهذا الدين ليس دين الله. الله عز وجل غني عن تعذيبنا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بالتوبة أبدا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. يعني أنت حينما تفهم حقيقة المصيبة هي رحمة من الله، معالجة إلهية، وقد تكون قاسية، لكن حينما تكتشف نتائجها يوم القيامة وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وقالوا الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ منها حيث نشاء الآن، لولا الأرض ومتاعب الأرض، الأرض فيها متاعب، يعني أقل متاعبة في تقدم بالسن، كل الطاقات تتراجع، الحواس تتراجع، الصحة تتراجع، الجمال يتراجع، في تناقص بالحياة الدنيا، في هموم، في زوجة بلاء من الله أحياناً، وفي زوج بلاء من الله، وفي أولاد عتات عاقون، وفي فضائح، وفي فقر، وفي قهر، وفي حرب، وفي سجون، وفي أمراض. الآن أكبر سيف سيف المرض، وأكبر مرض الآن منتشر هو الورم الخبيث، طبعاً بأخطاء كثيرة جداً بحياتنا، بغذائنا، بطعامنا، ببيئتنا، بتلوث الهواء، بالمواد البلاستيكية، بالإشعاع النووي، بالمبيدات الحشرية، بالهرمونات التي نستخدمها، بنظام حياتنا، في أمراض، في قهر، في اجتياح. انظروا ماذا يحصل في بلاد المجاورة، شيء لا يحتمل. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. لكن إنسان خضع لمعالجة إلهية وقاسية كانت، لكن لصالحه، فإذا نجا من عذاب الآخرة هو السعيد الأول. لذلك وإن منكم إلا واردها، ما من البشر واحد إلا وسيرد النار. لماذا؟ ولو كان مؤمنا. العلماء قالوا ورود النار غير دخولها، ورود النار غير دخولها، الذي يرد النار لا يتأثر ولا بوهجها، ولكن ليرى المؤمن مكانه في النار لو لم يكن مؤمنا كي تتضاعف سعادته في الجنة، وليرى المؤمن عدل الله عز وجل هؤلاء الطغاة أين مصيرهم. فلذلك الإنسان إذا ورد النار، لا أقول دخلها، ورد النار، تتضاعف سعادته في الجنة ويرى عدل الله عز وجل. فالبطولة أن تكون مع الله وأن تستسلم له. قال له يا ربي هل أنت راض عني؟ إنسان يطوف حول الكعبة وراء الشافعي، قال له يا هذا هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال عجيب أمرك، من أنت؟ قال له أنا محمد بن إدريس. قال له كيف أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه؟ ما هذا الكلام؟ فقال له الإمام الشافعي إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله، لقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. هل أنت راض عن الله؟ عن أنك بهذا الشكل، بهذه الإمكانات، من أم وأب معينين، ببلد معين، بوضع معين، ببيئة معينة، بدخل معين، هل أنت راض عن الله؟ تأكد أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان، ولو كشف الغطاء لاخترتم الواقع. لذلك الإمام علي كرم الله وجهه يقول والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، يعني يقينه قبل كشف الغطاء كيقينه بعد كشف الغطاء. قل له كلمة أخرى رائعة جدا، يقول والله لو علمت أن غدا أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي. بأعلى سرعة ماشي إلى الله. فأخواننا

الكرام، درسنا اليوم ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. كيف يصحو الغافل؟ برسالة من الله. ما هي الرسالة؟ المصيبة. الآن في مصطلح جديد للأخبار، يعني أيام بيكون في عرض عسكري بيقولوا هي رسالة وجهت إلى بلد آخر، أيام مناورات مشتركة هي رسالة. الآن في رسائل كثيرة جدا، حتى إن حرب دولة في شرق آسيا عدت رسالة إلى العالم الثالث، وحتى حينما قصفت دولة في أوروبا قال هذه رسالة إلى أوروبا. أيام في أعمال على شكل رسائل. ولا تنسوا هذه الآية، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، في عدل مطلق، المصيبة بما قدمت أيديهم، لقالوا يوم القيامة ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا بدل المصيبة، يعني المصيبة رسول، فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أخواننا الكرام، رجاءً الله عز وجل يسلمكم جميعاً ويحفظ لكم إيمانكم وصحتكم وأهلكم وأولادكم وأموالكم، لكن إن جاء شيء تكرهه اتهم نفسك أولاً، اتهم نفسك أولاً. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته، هيك الحديث القدسي الصحيح، ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. يعني لو أنه كل إنسان طلب مليار دولار كل واحد، أو قصر وطائرة خاصة ويخت ومئة سيارة، قال ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام. فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. يعني اتهم نفسك، اتهم نفسك. الله عز وجل غني عن تعذيبنا، والآية الدقيقة، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليماً. يعني في بالأرض أب واحد ابنه نظيف ومرتب والأولي، ومعاملته لإخوته راقية جداً، يصفعه بلا سبب. لو كان الأب وحش ما بيساويه، أب مهذب مستقيم أديب مجتهد يضرب، تأكد مستحيل أن يأتي شيء بلا سبب. قد يكون سبب غير مادي، قد يكون اعتزاز، أحياناً كبر، أحياناً ترفع، أحياناً شرك خفي. الله عز وجل بيأدب، الله عز وجل يعني حكيم، ونحن نستسلم لحكمته ولرحمته ولعدله، وما علينا إلا أن نسأل الله العافية. كمان كل الحديث عن المصائب، إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تتمنوا مصيبة. النبي علمنا، قال له يا رب لكن عافيتك أوسع لي، سلوا الله العافية. والبطولة ألا أصل مع الله لمعالجة. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً؟ يعني إذا الإنسان بضاعته كلها نظامية ومسعرة وما عنده ولا مخالفة وكله فيه فواتير ومرق ضابط جمرك، تتحرك شعرة؟ أما إذا كان كل البضاعة مهربة ما في فواتير ومرق ضابط جمرك بنهار. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً؟ فإذا الإنسان استقام، الله عز وجل وعده بالسلامة. أخواننا الكرام، بس رجاءً، لما النبي الكريم
أردف

0: وراءه سيدنا معاذ، قال له يا معاذ القصة معروفة عندكم، آخر فقرة فيها، ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ قال ألا يعذبهم. اطمئنوا اطمئنوا، استقم واطمئن إلى أن الله لا يتخلى عنك، تب إلى الله واطمئن، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: كان هذا مستمعينا الكرام برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
5: أجد طقم الكنب ولا أنجده؟
6: شوفي ماجد،
5: بدي زيبرا ورولز وبرادي قماش.
6: شوفي ماجد،
5: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
6: شوفي ماجد.
5: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
6: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
7: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
8: وين هالغيب يا رجل؟
9: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران وأنا بدور على شقة.
8: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
9: بس أنا ما معي كاش.
8: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
9: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
8: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
10: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
7: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلاً أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
3: موجودة كلها. شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: كل عظامي بتوجعني.
5: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
5: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
7: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
7: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
1: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
7: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة خدمة وثقة.
2: أهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات؟

0: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل: سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من كتاب الله الكريم، تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل

0: إلى هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
2: أجدد طقم الكنب ولا أنجده؟
3: شوفي ماجد،
2: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
3: شوفي ماجد،
2: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
3: شوفي ماجد.
2: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
3: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
4: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا منهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
5: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
5: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
7: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
8: وين هالغيبة يا رجل؟
9: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
8: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
9: بس أنا ما معي كاش.
8: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
9: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
8: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ

0: المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات. عمان، أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
4: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
1: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز، لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن نبقى وإياكم مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا نصت وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم دين ودنيا.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين.

0: فوقين وحفاظ القرآن الكريم، مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
1: أجد الطقم الكنب ولا أنجده؟
2: شوفي ماجد،
1: بدي زيبرا ورولز وبرادي قماش.
2: شوفي ماجد،
1: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
2: شوفي ماجد.
1: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
2: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
3: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
4: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
5: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة، رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
2: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: هم جبنا لقرض لثروة كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: قديمين ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
2: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 0378-1010-25.
6: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
7: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
8: فعلا أطيب منسف باكله.
7: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
9: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
10: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
11: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
12: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.

0: قال: السماء كئيبة وتجهما. قلت ابتسم: يكفي التجهم في السماء.
1: دعني يا سامر أرجوك، فهموم الدنيا تثقل علي.
0: هموم الدنيا؟ وماذا تعرف عن هموم الدنيا يا ماجد؟ هل رسب ولدك في المدرسة أم لا تملك ما تشتري به قوت عيالك؟
1: أعرف من الهموم ما يكفيني إلى

0: الآن ولا أجد في نفسي رغبة للضحك والتبسم.
1: نعم نعم، لا شك في أن لديك ما يعترض طريقك من الصعاب والتحديات، ولكن هل ستنفعك هذه التكشيرة في التغلب عليها يا ماجد؟ أشك في ذلك.
0: وهل ستنفعني الابتسامة التي تتغنى بها أنت منذ الصباح؟
1: جرب وسترى، إن لم تنفعك فلن تضرك، أما العبوس فكله ضرر لا نفع فيه يا ماجد.
0: حسنا، وهل سأبتسم هكذا بلا سبب؟ جد علي بدعابة ترسم الابتسامة على وجهي.
1: على الرحب والسعة. اسمع، أحد البخلاء ناداه ولده بابا بابا بابا، فصرخ في وجهه قائلا: توقف، بابا واحدة تكفي.
0: لله درك يا سامر.

0: الإسلام دين السماحة والرقي في التعامل، ولذلك حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على حث المسلمين على التبسم، فقال عليه الصلاة والسلام: وتبسمك في وجه أخيك صدقة.
1: الابتسامة هي جواز المرور إلى قلوب الآخرين،
2: فكيف إذا أضيف إلى ذلك أنها تكسب صاحبها الحسنات؟
0: وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه التبسم بالقدوة كما بالقول، فهذا جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآني إلا تبسم في وجهي
2: صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد الإمام البخاري جمع أحاديث كثيرة للرسول صلى الله عليه وسلم، وبوب لها باسم باب التبسم والضحك، مما يدل على أهمية الابتسامة التي كان يحرص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: ولكن وبالرغم من ذلك، يظن البعض أن عدم الابتسام هو جزء من الجدية التي لا بد منها في شخصية الإنسان، وأنها من كمال الدين.
0: هذا ظن ليس في محله يا ماجد، حيث إن الناس جبلوا على الميل والمحبة لمن يبش في وجوههم ويلقاهم بابتسامة تدخل إلى قلوبهم.
2: صحيح، ويخلط بعض الناس بين الإكثار من الضحك والذي أخبر به الرسول صلى الله عليه أنه سبيل لموت القلب، وبين أهمية وضرورة الابتسام والضحك المعتدل لتقويم النفس وإزالة الهم وكسب الآخرين.
1: مع أن الفرق بينهما واضح، إذ إنه صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الضحك، وإنما نهى عن كثرته والتزامه في كل مجلس أو وقت.
0: صحيح ما تقوله يا ماجد، صحيح. ويقول الإمام ابن القيم في أهمية البشاشة: إن الناس ينفرون من الكثيف ولو بلغ في الدين ما بلغ، ولله ما يجلب اللطف والظرف من القلوب.
2: ويقول الإمام ابن عيينة: والبشاشة مصيدة المودة، والبر شيء هين، وجه طليق وكلام لين.
1: وعلى هذا، فإذا لم تكن البشاشة من طبعنا فلنتعلم كيف نبتسم، ولنحاول أن يكون ذلك من طبيعتنا بعد أن نتذكر ثمار الابتسام والضحك.
0: آها، تغير ملحوظ يا ماجد.

0: التبسم تلك اللغة الإنسانية العالمية،
1: وذلك النوع من أنواع الجمال الراقي،
2: وذاك السلوك الذي يوحي بالتقبل والصفاء والانشراح والود الإنساني.
0: عرفته البشرية منذ نشأتها، ولكن لم يسبق أن أعطته شريعة من الشرائع الإلهية ما أعطاه الإسلام من قيمة وأهمية.
2: صحيح، روى أبو ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، أي بوجه طليق، ومعناه سهل منبسط باسم مشرق.
1: ذلك أن التبسم وطلاقة الوجه تنشر المودة.

0: الودة والخير والرحمة بين الناس بما يصبغ المجتمع بالأمان والإخاء والألفة.
1: نعم، ومثل هذا المجتمع هو الذي ينشده الإسلام وله نزلت الشرائع، ولقد كانت هذه الأشياء البسيطة من الإيمان، وكان المؤمن هو القريب من الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس.
2: فكم من عداوة انتهت بابتسامة، وكم من خصام قتلته ابتسامة.
0: ذكرتماني بحال أهل الجنة وكيف يعيشون السلام والمحبة بأجمل حالاتهما.
1: نعم نعم يا ماجد، قال الله تعالى عنهم في سورة الأعراف: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
2: وقد تبسم نبي الله سليمان عليه السلام لنملة صغيرة في واد مترامي الأطراف عندما سمعها تحذر قومها من جيشه، كما قال تعالى في سورة النمل: فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
0: سبحان الله العظيم. أتدرون أن كثيرا من الدول المتقدمة والشركات العالمية تقوم بإنفاق الأموال الطائلة من أجل تدريب موظفيها على الابتسامة في وجه الزبائن والعملاء؟
2: نعم، وهم بذلك يرجون ثواب الدنيا، فكيف بالمسلم عندما يتخلق بهذا الخلق فيجمع بين ثواب الدنيا والآخرة؟
1: وقد توصل العديد من البحوث والدراسات العلمية حول الابتسامة وفوائدها الصحية إلى أن الابتسامة تحفظ للإنسان صحته النفسية والبدنية، وتساعد على تخفيف ضغط الدم، وتعمل على تنشيط الدورة الدموية، بل وتزيد من مناعة الجسم ضد الأمراض والضغوطات النفسية والحياتية.
2: صدقت يا سامر، والابتسامة تساعد المخ على الاحتفاظ بكمية كافية من الأكسجين، ولها آثار إيجابية على وظيفة القلب والبدن والمخ، وتزيد الوجه جمالاً وبهاءً، وتعمل على التخفيف من حموضة المعدة وزيادة إفرازات الغدد الصم، كما أنها تقهر الأرق والكآبة.
0: سبحان الله، هي الصدقة الإنسان على نفسه قبل أن تكون على غيره. إذن
1: هي باب من أبواب السعادة، فما أعظمه من دين.

0: ماجد، أجبني عن هذا السؤال.
1: وما هو يا سامر؟
0: ما الفرق بين التبسم والضحك؟
1: التبسم هو التبسم والضحك هو الضحك.
0: إجابة مقنعة صائبة.
1: شكرا. وهل عندك إجابة أخرى أكثر إقناعا وصوابية؟
0: في الحقيقة نعم، التبسم يا ماجد هو الضحك المشروع الذي يستجيب لحاجة الإنسان الفطرية إلى الفرح والترويح عن النفس، أما الضحك المذموم فهو ما يتجاوز الحد ويكون سمة من سمات الإنسان فتخرجه عن الجدية وتنزع عنه الهيبة.
1: الضحك إذن مقيد بضوابط لابد أن تراعى كي لا يخرج عن حده المعقول.
0: أصبت يا ماجد، ومن هذه الضوابط ألا يقع الإنسان في الكذب ليضحك الناس، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم، ويل له ويل له ويل له.
1: وأظن أيضا أن من هذه الضوابط ألا يشتمل المزاح والضحك عليه تحقير إنسان لآخر أو الاستهزاء به أو السخرية منه.
0: صحيح تماما ما تقوله يا ماجد. قال الله تعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
1: سبحان الله، الإسلام دين الوسطية والاعتدال، ومن ذلك الضحك، فإن أسرفنا فيه وقعنا في المحظور، وإن اعتدلنا حققنا السعادة لأنفسنا ولغيرنا.
0: أحسنت يا ماجد، بارك الله فيك يا أخي.

0: ابتسم أيها الأب، أيها الزوج، أيها الأخ، أيها البائع، أيها الموظف، أيها التاجر، أيها العامل. ابتسم وارسم الفرح على الوجوه، سترى السعادة تطير لتحل عليك أولا. فما أجمل من أن تكون سببا في سعادة من حولك. إن دينا يجعل السعادة عبادة لهو دين أحق أن يتبع، وأحق أن يفخر به متبعوه، وأحق أن يسعد به معتنقوه. الإسلام دين السعادة، والدليل ابتسم.
1: برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.
1: أعوذ بالله.

العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.

0: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون

فإن أصابه خير اطمأن به فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.

ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به

والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم

السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ

رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء

فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره

اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وما جعل

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
3: وين هالغيب يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن سكنات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات.

0: المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
1: بس أنا ما معي كاش
0: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
1: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
0: قسط قسط قسط.

0: لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
1: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
4: لحظة، احنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ها، ذا منهاتن فيش ماركت. فيش اند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر. طازة يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم.

0: قم نحو القمة معنا، الطريق واضح والنجاح محقق، مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله

سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نؤمن وإياكم الآن دعاء الغروب مع الأستاذ يوسف العمري.

يا إلهي ربي جعلتك في قلبي، فاجعل الإيمان سلاحي. ربي أخذتك برأسي، فسهل لي طريقي. ربي رفعتك في كلماتي، فاحفظ لي علمي. ربي دعوتك في صلاتي، فاحفظ لي عبادتي. ربي سلمتك نفسي، فيسر لي قدري. ربي أدخلتك في حياتي، فارحمني في مماتي. ربي جعلتك في عيني، فاحفظ لي نظري. ربي إن امتدحتك على لساني، فاحفظ لي دعواي. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب

آخرة. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

فأطلعا شمسين شمس سما وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سما وشمس هدى معا قبس

تعموا فأنت الإله موئل

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس من

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.

بالآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار.

0: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إلى حين رفع الأذان.
1: وبعدين في شغلة صراحة أنا الفرقت معي، أنا بتعرف مخابز روابي فرح أنا صراحة أقول لك إياها، السكر انضبط عندي أما تركت الخبز الأبيض.
2: خبز جماح لأنه خبز جاد من الأول.
1: أيوة هذا اللي ضبط عندي السكر.
3: الله أكبر الله أكبر.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد.

0: حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله، ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، وكذلك إذا أصبح. أخرجه البخاري.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

0: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
1: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي، المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد، شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا، مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
7: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله الموسى.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله الموسى. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع

0: الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى ألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
6: وين صافن يا زلمة؟
7: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
6: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
7: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
6: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
7: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
8: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك. وكلمة بعض ما يوحى إليك أكن بيقول له أنت مش هتترك الكل، يبقى الشيء اللي إيه اللي ينرفزهم ويتعبهم عشان ما تجيبش لنفسك المتاعب. طب إيه السبب ليه؟ قال لك ما هم بيتعنتوا إياك ويخرجونك عن مقامك الذي تلح دائما فيه. أنت بتقول أنا بشر أنا بشر أنا بشر أنا بشر أنا بشر، فكان المفروض فيه أن تكون مطلوباتهم منك على مقدار ما أقررت على نفسك. أنت ما قلتش أنك إله علشان يقعدوا يطلبوا منك آيات ويقول لك هاتها وهاتها.
10: تلجأ. فما دام انت مبلغ اياك ان يضيق صدرك فلا تبلغ لهم شيء، لان البلاغ ده هو الحج على مين؟ هو الحج عليه. واياك ان يضيق صدرك بهذا. ليه ما يضيقش صدرك بهذا؟ لانك لو ضاق صدرك بهذا انقصت البلاغ الذي كل ما بلغوا بآية وبعدين يقدموا بقى ربنا يزيد عليهم ايه؟ يزيد عليهم ايه؟ عقوبة. كلمة وضائق ضائق به صدرك، لما تجيب اسم الفاعل ولا اسم المبالغة؟ فلان جائد يعني جاد على الغير، وفلان ايه؟ جواد. جائد دي يمكن مرة زي ما قلنا زمان في الحرب، فلان ناجر، ناجر يعني ماسك حتة خشب وقدوم وعمال بيعمل ايه؟ بينجر كده، انما ما هيش حرفة، مش نجار. في فرق بين ناجر وايه؟ ونجار. طب انت قعدت مثلا في فتح في الجلابية وقعدت تخيط، يقال انك خائط، بتخيط خائط، انما مش خياط. فلما بيقول ضائق مش ضائق، فكأن المأمور انه مش هيبقى ضيق، الضيق مش هيبقى وصف ثابت له، لا، هي ايه مرحليات علشان الكلام اللي ايه اللي بيقابلوه به. طيب اول قي عليه كنز، ينزل له كنز كده من ايه حكيت كنز؟ ام قال لك شوف ليدلك على مدى ما عندهم من قيم الحياة. قيم الحياة عندهم ايه؟ الفلوس. ولذلك حبوا يصرفوا العملية بتاعت الوحي للقيم على الناس الاثرياء، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله، إذن المسألة مش القرآن بقى، المسألة اللي نزل عليه القرآن. يبقى مسألة القيا كنز دي أكن كان يقول لك يا أخي بدل ما يقعد يتعب نفسه ويتعبنا ما يجيله كنز كده ويقعد هو وأهله وهو عايز فلوس. طب ده انتوا قلتوا له نجيب لك فلوس، انتوا قلتوا له نعمل لك كذا، مرضيش مرضيش بهذا. يبقى مسألة كنز دي مش واردة عنده. لو لا انزل عليه. والكنز هو الكنز هو الشيء المجتمع، ان كان لحم يقول لك هذا الشيء مكتنز لحما، مكتنز ايه يعني مجتمع فيه الايه؟ فيه اللحم. لكن اطلق على الشيء الذي يكون ثمنا للغير اللي هو الذهب. ولذلك قال يكنزون الذهب والفضه، لأن فيه فرق في الرزق بين رزق مباشر ورزق غير مباشر. الرزق المباشر هو ما تنتفع به، أن لقمة بتاكلها، شربة مية، شوية نفس، ده رزق إيه؟ مباشر. في شيء يجيب الرزق المباشر، إنما هو ما يغنيش عن الرزق المباشر. وإحنا قلنا زمان لو أن إنسانا في صحراء وبعد ذلك معاه قناطير مقنطرة من الذهب، تعمل له ايه الذهب ده؟ ما يعملوش الذهب. لو واحد عرض عليه رغيف عيش بكل هذه يرضى ولا لا؟ تبقى انا ما بقيمش الرغيف بقنطار الذهب، لا، ده التقييم ان قنطار الذهب ولا الحياه. يبقى ادي التقييم، مش التقييم ان قنطار ورغيف، لا، قول له الرغيف في وقته يساوي الايه؟ يساوي القنطار. فكنز معناه نقد من الذهب او الفضه مجتمع ده بتؤدي حق الله فيه ولا ما تؤديش؟ انت عارف حكايه تحت البلاطه، اهي الفلوس اللي تحت البلاطه دي، هي دي اللي تسمى ايه؟ كنز. لكن اذا ادي حق الله فيها لا تعتبر كنزا، لان الشرط في الكنز انه يبقى مخفي، انه يبقى ايه؟ وما دام بتؤدي حق الله فيها بتطلع زكي، يبقى الناس اللي في الحاره عارفين ان عندك ايه؟ ان عندك فلوس، يبقى ما اخفتوش. يبقى الكنز لا يقال الا للشيء المجتمع وممنوع منه حق الله. فان اديه حق الله فقد رفعت عنه الكنزيه، رفعت عنه الايه؟ والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في ايه؟ في سبيل الله. يبقى معناها الانفاق منها ان يؤديها ايه؟ ولما يؤدي زكاتها هتنقص منه في ظاهر الامر ولا لا؟ كونها تنقص حرص ان تسمر، والا اكلته الزكاه. يبقى كل سنة هاخد 2.5 من ده و2.5 من اللي باقي و2.5 من اللي باقي و2.5 من اللي باقي، يبقى معناها لما يمر حوالي 40 سنة تبقى ايه؟ تبقى انتهى. تقوم تفكر تعمل ايه؟ تقول بدل ما تاكلوا الزكاة نعمل ايه؟ نقوم ايه؟ نسمروا. لما نسمروا ماذا نعمل؟ هيأت فرصة لغير واجد. هيأت فرصة

0: ومواهب الجهد.
1: وجد وايه؟ وجهد. بين الوجد والجهد تنشا الايه؟ الحركه. مره يكون الوجد والجهد في واحد، ادي بقت وحده اقتصاديه مستقله، ما عنده مال ويقدر يشتغل. واحد عنده الجهد ولا عندوش الوجد، واحد عنده الوجد ولا عندوش الجهد، يقوم يعمل ايه؟ يوم صاحب الوجد يدي صاحب الجهد، وبعد ذلك يتفقوا على الحصيله. فان كان العارض صاحب الوجد المعروض عليه يحكم زي ما هو عايز، يقول لا انا عايز 60% من الربح، وان كان الثاني يبقى حسب العرض والايه والطلب. وكل تبادل يخضع للعرض والطلب انما خضع لغير ذي هوى. السلعه ملهاش هوى، انما اللي يملك السلعه واللي بيشتري السلعه لهم هوى، ده عايز يبيع باكثر وده عايز يبيع بايه اقل، لكن السلعه نفسها ملهاش هوى. ولا لما ده يشتريها تقول له لا ما تعصى، وتقول له لا ما نشرحها لك، ولا لما يجي يشتريها ملهاش. الله. اذن العرض والطلب لها هو اللي بايه هو اللي بيتحكم. وما دام العرض والطلب لا هو يتحكم، يبقى ميزان الاقتصاد سليم. خلي اللحمه تبقى ب 20 جنيه الكيلو، بس هي اللي تحكم عرضا. بالك انت كبرياء الذات في النفس البشريه يخلي اللي مش قادر يقول ده اللحمه بتتعبني. شوف الكبرياء، اللحمه ولا تجيش على باله، ويروح السوق يشوف اللحمه كده متعلقه، ويشوف الفول الحريتي، ويشوف مش عارف البدنجان، يقوم لعابه يجري على هذه ولا يلتفت الى هذه. ليه؟ لان السلع هي اللي بت ايه هي اللي بتتحكم. فاذا حشرنا فيه يبقى ما تنفعش. طب والسلعه تتحكم ازاي؟ قال لك ما تكنس. ما تكنس يعني ما تحطش الفلوس تحت البلاطه. حطهاش تحت البلاطه ازاي؟ قال لك انا يعني مش لاقي حد، مش قادر اشتغل. يقول له دور على من ايه؟ من يعمل. واللي بيعمل يدور على من عنده ايه؟ وجد. تقوم الحاله في ايه؟ الحاله كلها في ايه؟ تمشي. لولا انزل، واحنا قلنا لولا دي التمني، يعني لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك. جه معه ملك يقول لهم ايه؟ ده رسول من الله. الملك هو اللي هيقول ايه؟ طبعاً قوي. طب الملك يجي لكم ازاي؟ على خلقته ولا على غير خلقته؟ على غير خلقته، يعني زيكم هيبقى رجل. طب لو جعلناه ملكا لجعلناه ايه؟ رجل. طب ما دام رجل ولا ايه اللي عرفت ان اصله ملك؟ طب ما هي برضه غباء في الطلب. غباء ايه؟ في الطلب. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا أبعث الله بشرا رسولا؟ أمال عايزين إيه؟ عايزين إيه؟ أبعث الله بشرا رسولا؟ مش عايزين بشر، عايزين فوق الإيه؟ قال لهم لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا إيه رسولا؟ لأنه هيبقى من طبيعتهم ويلتقي بهم ويتكلم ويوم. إنما طب إحنا لو جعلنا الرسول ده ملك نبين الملك في اي الملك في اي صوره؟ ما هيبقى في صوره راجل. طب راجل جاي يقول على راجل، من الظن ما اللبس يوجد ولا ما يوجدش؟ يبقى هنكذب الراجل الثاني زي ما كذبنا الاول، هنكذب الثاني. لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك. ردهم عن هذا بقول انما انت نذير. الكلام ده مين؟ من الله للرسول، علشان بيلقنوا مين؟ بيلقنوا الحجه اللي يرد بها عليهم، يقول لهم انا نذير وانا بشير، انا ما قلت لكمش انني اخذه، انما الايات عند الله. وما يشركوا انها اذا جاءت هذه الايات لا يؤمنون برضه. طب ما غيركم اقترح ايات، ولما اقترحوا الايات وجاءت الايات هل امنوا ولا ظلوا على تكذيبهم؟ إذن العناد ملوش آيات ولا أي حاجة. وما منعنا أن نأتي بالآيات أي المقترحات من الكافرين، اللي منعنا أن نجي الآيات إيه؟ إلا أن كذب بها الأولون. ما هم كذب بها الأولون. إذن الآيات مش إيه؟ إنما أنت نذير، إنما أنت نذير، لأن الكلام معهم

0: إنما هو بشير أيضا.
1: والله على كل شيء وكيل.
0: وكيل يعني لما تيجي أنت توكل واحد في حاله ما يبقاش لك تصرف معه، ما دام وكلته أنت وكلته للبيع والشراء والشراء والهبة والنقل كده خلاص، ما يمكنش ترد تصرفه السابق عن إلغاء الوكالة. إلغي الوكالة،
1: إلغي،
0: إنما ما دامت الوكالة بقية يبقى تصرفه نافذ ولا لا؟ ووكالة الله على الخلق باقية وإن أبوا.
2: أم يقولون افتراه، لون آخر من مصادمة الكافرين لمنهج رسول الله والإيمان به. قالوا عن القرآن افتراه، والافتراء الكذب المتعمد. ومعنى الكذب المتعمد أنه يخالف كلام يخالف واقعا في الكون. فإذا كان الواقع نفيا وانت قلت قضية إثبات يبقى خالفت الواقع. موجود مثلا شر، تقول لا يوجد شر في هذا المكان، والواقع ان فيه شر، يبقى الرقعة ان موجود شر انت قلت ايه بلسانك لا يوجد، فالواقع ايجاب والكلام نفي. طب واذا كان الامر بالعكس، الواقع نفي والكلام ايجاب، يبقى برضو ايه كذب. تقول زيد مجتهد، فإن كان فيه واحد اسمه زيد ومجتهد صحيح يبقى الكلام بتاعك صدق، إنما ما كانش زيد مجتهد تبقى أنت الواقع منفي وكلامك بيوجب، أو الواقع موجب وأنت كلامك سالب. يبقى المهم في الصدق أن تتوافق القضية الكلامية مع الواقع الإيه؟ مع الواقع الكوني. فإن اختلفت مع الواقع الكوني يبقى كذب. بس الكذب هيبقى نوعين، نوع متعمد ونوع غير متعمد. يبقى الكذب معناه ايه؟ خرق واقع، خرق ايه؟ واختلاق غير موجود، مش كده؟ تبقى مثلا الافتراء هو يعني الاختلاق، ادي واحدة. او انك انت بتخلق اختراق، تقول لك خرق الشيء الفلاني، معناه ان كان فيه ايه؟ واقع. وبعد ذلك انت عملت فيه ايه؟ وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. القرآن مش قال كده؟ خرقوا له بنين، وبرضو خلق وتخلقون إفكا، تجيبوه من عندكم عدم، بتجيبوه ايه من عدم، انهم الا يخرصون، برضو بتجيبوا كلام من ايه من عندكم. فالرد في منتهى البساطة، انتم اهل فصاحة وبلاغة، وجاء القرآن من جنس نوع نبوغكم، وما دمتم قد قلتم ان محمد افترى وجاب الكلام ده مش من عند ربنا، افتراه، ما دمتم عرفتم انه افتراه فافتروا زيه، هاتوا حاجه زيه تبقى سهله بقى ما دام عرفت انه افترى. والافتراء اسهل عليكم. ليه؟ لانه لم يعتد وهو معكم من صغره أن يكون له أسلوب ولا شعر ولا نصر ولا خطب ولا أي ولا له علاقة بالمسألة دي، وأنتم أهل بصر ورياضة ومزاولة، وأشعاركم بتعلق على أستار الكعبة، وسقع كاس بتيجي فيه القبائل، وهو لا اشترك لفيدي. فإذا كان من لا رياضة له على الكلام ولا على البلاغة قد جاء بهذا الكلام، فليكن اللي عندهم قدرة ورياضة على البلاغة يجيبه، فإن كان قد افترى فإيه؟ افتروا أنتم. والمعارضات عندكم في أسواقكم موجودة. معنى معارضة، واحد يقول شعر، واحد يجي تاني يقول إيه؟ شعر أحسن منه أو زيه، ويقعدوا يحكمهم، وفي حكم يقول لك ده أحسن وده أساء وده الله. طب أنتوا أهل الرياضة في هذه المسألة، وهو لم يرفض. ولذلك ربنا بيقول لهم قل للأغبياء دول، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. طب أنا كنت عايش في وسطكم، هل أثر عني أنني خطبت؟ أثر عني أنني قلت شعر؟ هل أثر عني أنني رحت عكاظ؟ هل أثر عني رحت المربد ولا زي المجاز ولا المجنة؟ مش حاجة من دي خالص. يبقوا اللي راحوا
0: أكبر على الافتراء مني. يبقى إن كنت افتريت يبقى أنتم إيه افتروا. ألم يوجد مثلا امرؤ القيس شاعر فحت وكان له نظير بعرض تملي وينقضه وهو يقول أصده وده يقول إيه العلقمة الفحت. يجي مثلا عمرو بن كلثوم له واحد برضه نقضه ويعرضه اللي هو الحارث بن حليزه اليشكري مثلا. يجي مثلا الجرير والفرزدق. إذن المسألة دي عندكم فهاتوا أنتم عارفين وبتنقضوا وبتقولوا شعراتوا. يبقى رد الشبهات إيه؟ افتراء. أنتم أقدروا على الافتراء منه فافتروا. إذا لم تفتروا يبقى معناه إيه؟ إنه مهوش افتراء. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. برضو افتروهم انتوا رخرين مفترى بعشر سور مثله. بس لان بعشر سور هو ما يجيش لان ده خلاص بقى واقع. هيبقى هتجيب ايه مثله يعني في الايه في الاسر في البيان في الفصاحة في القوة. وعشر سور بتحدد اهي. احنا قلنا انه تحدى بالقرآن كله مرة ما قدروش ثم تحدى بعشر سور ثم تحدى بايه بسورة وبعدين تحدى مش بسورة بحديث فأتوا بحديث مثل. شوف تنزل ايه تحدى بالقرآن كله تحدى بعشر سور تحدى بسورة تحدى ايه ايه بحديث بل يأتوا بحديث مثل. مش عايزين سورة ولا حديث بس إيه؟ ام يقولون افتراه قل اي ردا عليهم فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. نزول في التحدي بما يدخل في نطاق الايه الخاص. لان ان كان تحدى بالكل ما قدروش ما نعوش نتحدى بالكل بقى لا عايزين نعمل ايه. يبقى ترق في التحدي بتقليل في المتحدى به. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. ومش كل واحد منكم يقعد يجيب كده لا اعملوا ايه مجمع وادعوا من استطعتم. هاتوا كل شركائكم وكل الفتوات في اللغة وكل البلغاء وعدهم عشان يجتمعوا. هو فرد وجابوا وقال ده من عند الله وانتم اهل رياضة فيها واهل خبرة ومش انتوا لوحدكم بقى. ادعوا من ايه من استطعتم وادعوا من استطعتم. طب ما يمكن يقول لك طب احنا هندعو الله انه يقول. قال لهم لا بس غير ربنا لان هو ربنا اللي يقدر بس. فجنبوا ربنا قال ايه وادعوا من استطعتم من ايه من دون الله او من استطعتم من الشركاء دون الله. وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين في انه افترى. ما دام صادقين في انه افترى البسيطه هو انتم تقدروا على الافتراء اكتر منه لانكم اهل ايه رياضه. وما بنقولش الواحد منكم هاتوا القران كله لا هاتوا عشر سور وما بنقولش انتم بل هاتوا من ايه ادعوا من استطعت. فإن لم يستجيبوا لكم ما خلاص إن كنتم صادقين خلاص. فإن لم يستجيبوا لكم الخطاب لمين أولا؟ أولا هو يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له إيه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك مش كده ولا لا الكلام أهو. فإن لم يستجيبوا لك يعني ما حدش رد على التحدي وجابوا الكلام ده اعلموا انتوا وتيقنوا بقى انه ايه انه ده جاي من عند الله ويبقى بشهادة مين بشهادة الخاص. فده الكلام ده ان كان فإن لم يستجيبوا لك. طب ما العدل فإن لم يستجيبوا لكم. أم قال لك لأن الرسول مطالب بالبلاغ وما بلغه الرسول للمؤمنين مطلوب منهم أن يبلغوه. يبقى أكنهم قالوا فإن لم يستجيبوا لكم فإن لم يستجيبوا ابقى للكل لكل مين فإن لم يستجيبوا لكم. ولذلك قال فاعلموا أنما أنزل بعلم الله أو فإن لم يستجيبوا لكم من تدعونهم. ما هو قال وادعوا من استطعتم هيروحوا يدعوه يا ترى يستجيبوا ويجوا يوم في المعركة ولا ما يجوش. فإن دعوهم لأمرين ييجهم يا ما يجوش. فإن لم يستجيبوا ولا جوش يبقوا روحوا خايفين وعرفوا الحق. يبقى اعلموا أنتم مش المؤمنين بقى يتأكدوا العلم لا اعلموا أنتم أنه أنما أنزل بعلم الله. يبقى مرة يكون الخطاب لمين؟ للنبي ولأمته، ولذلك عدل عن ضمير الإفراد إلى ضمير الجمع. فإن لم يستجيبوا لك فألف، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أيها المؤمنون وزيدوا علما. قال لك ليه إيه يعني فاعلموا؟ ما هم علمين إنه من عند الله. أم قال لك لأن احنا سبق أن قسمنا العلم إلى مراحل، المراحل الثلاثة: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فإذا انتقلت من مرحلة ما استجابوش وتحدم، نقوم نقول اتأكدوا، انتقلوا من علمكم اليقيني إلى عين الإيه؟ إلى عين الإيه؟ اليقين. أو انتقلوا منه إلى حق الإيه؟ إلى حق اليقين. أو فإن لم يستجيب لكم، يبقى الخطاب توجه إلى مين؟ الخطاب توجه للكافرين الذين طلب القرآن منهم أن يدعوا من يستطيعون دعاءه ليعاونهم في معارضة القرآن. فقال إن لم يستجيبوا لكم في الدعوة اللي انتوا دعتوها يبقى انتوا اللي تعلموا، إنما ذيك كان الأول مين اللي يعلم؟ المؤمنين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. أنزل بعلم الله، ده ما دام أنزل بعلم الله وإحنا عندنا مراتب العلم: يقينيات وإيه؟ علم يقين وعين يقين وحق يقين. يبقى أرقى مراتب العلم عند مين؟ لأن الذي يعلم الآن شيئا لم يكن يعلمه قبل يبقى ده مش متمكن منه. إنما اللي علمه ما بيتغيرش ولا بيزيد ولا بينقص، يبقى ده هو الإيه؟ العلم الإيه؟ لأن قد تكون عالما بشيء وجاهلا بشيء آخر. علمت شيئا وغابت عنك أشياء. ولذلك هو ده استدراكات الأطباء أو أصحاب الصناعات الدقيقة على بعض. يجي مثلا أنت واحد مريض يروح للدكتور يقوم يكتب له إيه؟ دواء، وبعدين ما طبش عليه أو تعب منه يقوم يروح لواحد إيه؟ دكتور تاني برضه ما فيش، يقوم يعمل له إيه؟ كوميسيون، يجتمعوا يا بعض الاستدراك، تقول له انت كتبت الدواء الفلاني ده صحيح ده يعمل كذا ويضعف كذا، انما انت نسيت ان هو يأثر على الشيء الفلاني، يبقى كان واجب ان تحتاط لده او ما تدلوش بنسلين لان عنده مش عارف ايه. الله، يبقى من الذي يستدرك؟ الاعلى الاول حكم بما عنده من العلم، وما دام فوق كل ذي علم عليم هيجي الثاني يستدرك مين عليه. طب هل يوجد احد يستدرك على الله؟ محدش هيستدرك على الله، وما دام جاء بعلم الله فلا يمكن لعلم بشر ان ياتي بايه؟ بمثل هذا. فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله. صحيح انزل بعلم الله، طب ما يمكن في اله تاني وينزل برضه ينزل حاجه تاني؟ ولا، ده انزل بعلم الله في دائره ان لا اله الا هو، في دائره ان لا إله إلا هو. ولذلك حين يحكم تقول ما دام حكم ثق بهذا الحكم. ليه؟ لأن ما فيش إله تاني حي إيه؟ هيعارضه. ولذلك احنا قلنا في آية تبت يد أبي لهب وحكم على أبو لهب وعلى امرأته أنهم هيروحوا النار، وقلنا كان من الممكن أن أبو لهب يقول الكلمة ولو نفاقا، مش كده؟ أن كان في إله تاني يناقض القضية دي أم جه بعدها على طول بعد تبت يد أبي لهب إله قل كل هو الله أحد، وما دام قال الحكاية دي ما حدش هيقدر يغيرها ولا هيقدر يجيب حاجة تانية. هي ده تمام اللي هنا عندنا إيه؟ فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، واعلموا كمان أنه لا إله إلا هو. يمكن تقولوا واحد إله تاني يجيب بعلمه، فهل أنتم مسلمون؟ هل أنتم مسلمون؟ استفهام، وما دام استفهام يبقى فيه مستفهم. طب الاستفهام هو طلب الفهم، قال لك مش كل استفهام طلب الفهم. ليه؟ ام قال لك ده إرادة حقيقة يقر بها من امامك، لانه كان يقدر يقول اسلموا ما دام المسألة كده نعم بعلم انما انزل بعلم الله ومش عارف وان لا اله الا هو، يقول ايه استحموا ايه اسلموا، اسلموا امر منه يا يطاع يا ما يطاعش. لكن استفهام، صورة الاستفهام هل انتم مسلمون، عايز جواب.
2: الجواب لو لم يكن

0: سائل واثق ان ما فيش الا الاسلام ما قالها. لو لم يكن السائل واثق ان ما فيش جواب الا انه يسلم ما كانش يجعل الكلام منه هو الحجه، كان يقول الكلام من عنده هو. انما عايز الكلام من مين؟ من الخصم. يجي مثلا واحد يقول لك انت قلت لي كذا وقلت لي كذا وقلت لك ايه، يقول له ايوه، يقول له ايوه ايوه، وبعدين يقول له هل انا صادق فيما قلت لك؟ اكنك انت واثق انه مش هيقول ايه؟ قال لا انت صادق. ولذلك هناك في ايه تحريم الايه الخمر، انما الخمر إيه؟ والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. انما يريد الى الاخر، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه في الخمر والميسر ويصدكم. فهل انتم منتهون؟ بعد ما قلنا لكم الكلام ده قالوا لي بقى انا هسالكم، انتم منتهين ولا من مش منتهين؟ يعني انتهوا واخذوا على ايه؟ على عرضكم. من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. اذا كانوا اول ما اتكلموا قال لولا انزل عليه الكنز، اكنهم مشغولين بايه؟ بنعيم الدنيا والحكايه. وفيه فرق بين الحسن الذاتي والحسن الطارئ من الغير. كلمة زينة معنى زينة حسن طارئ على الذات أو تحسين طارئ على الذات. المرأة حين تتزين، تتزين تعمل إيه؟ تلبس اللباس الجميل الملفت، تلبس الذهب البراق اللي يجذب الايه. ولذلك المعدن من المعادن بياخد نفسته من ايه؟ من كثرة تلألؤه، ان التلألؤ هو اللي بايه يخطف الايه، يخطف الابصار. المرأة بتعمل كده ليه؟ عشان تلفت ليه باللباس او بالايه او بالزينة او بالهندام او بالهيئة باي حاجة. المرأة الجميلة بطبيعتها ترفض أن تتزين بشيء، ولذلك يسموها في اللغة الغانية. يقول لك الغواني والغانية، غانية يعني إيه؟ يعني استغنت بجمالها الطبيعي عن الزينة، استغنت بجمالها الطبيعي عن الزينة. يقول لك وأنا حداري ليه قرط طويل كده، وأنا حداري الحسن في رقبتي دي السوار، طب وانا اداري قلبي الجميل ده الريان ده بسوار ولا مش عارف ايه، صبع اللي زي اللي مش عارف ايه ده هيقعد اداريه بخاتم؟ لا، ده صبعي احلى من مين؟ احلى من الخاتم. هم لما يبالغوا كده، لما يبالغوا يجعلوا الشيء بيعفي المقابل. يعني انت مثلا زي المتنبي ما بيقول احنا نفهم اننا بنغسل الشيء بشيء بالماء وبنطيب بالطيب، يقولوا لا الطيب انت بتتطيب بالطيب، لا الطيب انت اذا اصابك طيبه، الطيب يتطيب بك. نقلها قوي، الطيب انت اذا اصابك ايه، والماء انت اذا اغتسلت الغاسله. ده الميه بتتغسل بك انت والطيب يتطيب بك انت. فكذلك المرأة الجميلة تقول ازاي انا اداري صدري ونحري الجميل ده ومش عارف ايه بقلادة؟ لا، ده نحري احسن من القلادة. فيقال استغنت المرأة بايه؟ بجمالها. ولذلك يقول لك جمال الحضر دايما جمال بتطريع، جمال مصنوع، جمال بتزويق، جمال بمساحيق، جمال بمعجون. المعجون اللي بيعملوه ده على وشهم والالوان ومش عارف ايه، وبيبقى كل واحدة منهم عندها سكينة زي بتاعة الراجل بتاع البوية عشان يملى الشقوق بقى اللي مجعدة واللي مش عارف ايه، وساعة ما تسيح بقى تبقى شروطها سودة. ايه شو الحكاية؟ ولذلك برضو يقول ايه، يقولوا حسن الحضارة مجلوب بتطرية، وفي البداوة حسن غير مجلوب. يعني حسن ايه؟ يبقى الزينة هي ايه؟ الزينة هي تحسين الشيء بغيره، والشيء الحسن بذاته يستغني عن مين؟ يستغني عن الايه؟ عزيز. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يبقى في حياة وفيها زينة الحياة. الحياة هي المقومات الطبيعية للوجود، ستر عورة، اكل لقمة، كن يقن انسان دي ضروريات طبيعية. زينتها بقى ان بدل ما البس اي لباس يستر عورتي يبقى مثلا صفها مش عارف في الشتاء كويس او حرير او مش عارف ايه او ايه، ندخل بقى في التفاصيل. بدل ما عاوز كن كده يكنني من البرد والحر، لا انا عايز حته قصر ويبقى فيه مش عارف ايه ويبقى فيه ايه، يبقى ده اسمها ايه؟ زينة للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة ايه والانعام والحرث. ده كله ايه؟ متاع الحياة الدنيا، والله عنده ايه؟ مسلم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، لان اللي قال كنز وما كنزش يبقى بباله الايه؟ الحكاية دي. نوفي اليهم اعطاه الله وان كفرتم به لا يظن عليكم بان يعطيكم الزينة، لانه رب وما دام خلقكم واستدعاكم الى الوجود يبقى الزم نفسه بانه يديكم اللي انتم عايزينه. اللي عايز الحياه الدنيا وزينتها هنوفي اليهم اعمال. ومعنى نوفي الوفاء بالشيء اعطاؤه كاملا غير ايه؟ غير منقوص. نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم في هذه الدار لا يبخسون. يتقن عمله ياخذ الثمره، يتقن عمله ياخذ الايه؟ ولذلك دي بتحل لنا اشكال كبير. يجي يقول لك المسلمين اللي بيقولوا لا اله الا الله ومحمد رسول الله وعمالين يصلوا وعمالين يروحوا المساجد وعمالين يقولوا لا ويبقوا متاخرين ويبقوا مش عارف ايه، والكافرين عمالين يتقدموا وعمالين مش عارف ايه وبتاع عجزين. يقولوا لا، احنا في عطاء ربوبيه للاسباب. ربنا قال للاسباب اللي يحسنك الدينه كافر يحسنها يا رب، انما بس مش هيبقى له في الاخره. وما له في الاخره ايه؟ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه ايه؟ هباء منثورا. طيب الذين مثلا افرض ان واحد كافر انما خير على الناس، صادق ما بيعمل ما بيكذبش، ايده ممدوده بالمساعده ممدوده بالبر الشهامه اللي مش عارف ايه، دي اعمال كويسه ولا لا؟ يطلبها الدين. انما هو بيعملها لمين؟ هو بيعملها ليقال عامل بشاه ده سيد الجزيره، ده الانسان الكريم اللي ما فيش منه مش عارف ايه. نقول له هي هتنفعك هنا وهيقولوا برضه وهيكرموك وكل حاجه، انما ليقال وقد خيل. وقد خيل يبقى انتهينا خالصين ما ضيعناش ايه. فنقول له بقى الجماعه الكافرين الذين يحسنون الاسماء، ولكن يجب ان ترد، اكان المسلمون من اول امرهم هذا ولا كان اللي انت بتقول عليهم متقدمين متاخرين وفي عصورهم المظلمه واحنا يوم ما طبقنا ديننا كنا الساده؟ اذا التخلف مش لازم الاسلام، ده التخلف انما جاء ليه؟ لنه لاننا تركنا الاسلام. ولذلك لما تيجي تعمل المقارنه كده، اوروبا حينما كانت المسيحيه هي المسيطره والكنيسه والبابا هي المسيطر، كل نشاط عقلي يحد ويقتل صاحبه. عاشت اوروبا في العصور اللي بيسموها الايه؟ المظلمه. لما جم ويانا في الحرب الصليبية وعرفوا قوة الإسلام وقوة المسلمين ومماليك من المسلمين هم اللي دحروهم هذا الاندحار، التفتوا يسيبوا مين؟ سلطان البابا وسلطان الكنيسة. فلما سابوا سلطان البابا وسلطان الكنيسة ايه اللي حصل؟ اتقدموا. نقول شو بقى؟ لما كانوا مع الكنيسة ومع البابا اتأخروا، ولما سابوا الكنيسة والبابا ايه؟ اتقدموا. احنا لما كنا مع الإسلام تقدمنا، ولما تفصينا على الإسلام تأخرنا. يبقى أي الجرعتين خير؟ بالمنطق كده واقع إيه؟ واقع الحال. لكن القضية تقول أن الله بعطاء الربوبية جعل أسبابا ومسببات، فالذي يحسن الأسباب إيه؟ يأخذ المسببات، بس ما يبقاش له إيه؟ مش أخذ نصيب في الإيه؟ في الآخر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء إيه؟ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب إيه؟ بقيعة، بقيعة يحسبه الظمآن ماء فإذا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. فوجئ بالإله اللي كان بيكذب به خلاص، أو كرماد اشتدت به الريح في يوم إيه؟ لا يقدرون مما كسبوا على إيه؟ على شيء. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يجيه مثلا حاتم خد الصفة بالكرم ولا لا، وعمتر خد الصفة بالشجاعة، ما اللي أحسن حاجة خد حظه، إنما خد حظته وطموله في الدنيا ولا لا؟
1: لكن له في الآخرة حاجة؟ قال لك لا، لأن الأجر إنما يأخذه الإنسان ممن عمل له، وما دام لم يعمل لله فلا أجر له من مين؟ فلا أجر له من الله. الذين دخلوا الإسلام نفاقا وبقوا يروحوا المعارك ويانا عشان لما يقدروا ياخذوا من الغنائم، برضو ادنا لهم من الغنائم ولا لا؟ كادوا برضو من الموت إليهم، إنما ما لهمش نصيب في الآخرة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم، أي جزاء أعمالهم أو ثمر أعمالهم. الوفاء إنه يكون في عقد، أنت توفي به وأنا أوفي به، فما دام في عقد بين العامل والعمل وأتقنه يبقى الوفاء إننا نعمل إيه؟ نديله، نديله الثمرة، وهم فيها لا إيه؟ لا يبخسون. والبخس إنقاص الحق. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. طب هو تكلم عنهم في الدنيا، ما يبخسوش في الدنيا. إياك أن تعلم أن تفهم أن ذلك منسحب معهم على أمر الآخرة. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. باطل ما كانوا يعملون في الآخرة، إنما في الدنيا هم كانوا إيه؟ كلمة حبط، الحبط هو انتفاخ الماشية حين تأكل يعني شيئا أخضر لم ينضج بعد. الناس الفلاحين يعرفوا كده، يقول لك ده الجاموسة اتنفخت، اتنفخت تبقى ايه؟ تبقى يخيل لك انها ايه؟ سمينة. وبعدين لما يروح لانتفاخ شوية الهواء دول تطلع ايه؟ يبقى حبط. يعني ايه؟ العمليه اللي كانوا بيعملوها فاهمين انها تدي لهم حاجه، طلعت على ايه؟ طلعت على ما فيش. وباطل ما كانوا يعملون. افمن كان على بينه من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمه اولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده، فلا تك في مريه منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أفمن كان على بينة من ربه، ما هي البينة؟ البينة هي بصيرة الفطرة السليمة. بصيرة الفطرة السليمة تلفت الإنسان إلى وجود واجب الوجود، وتقول لك مش ممكن الكون الجميل ده والبديع ده يبقى من غير، يبقى أكن فيه نور هدى وبصيرة بالفطرة. ولذلك العربي لما جه عشان يستدل ومشي كده أم لقى بعر مرمي في الصحراء كده، ولقى قدم أثر قدم كده، فالرجل وقف كده وقفة بصير فطرية، البعرة تدل على البعير، يعني كان في بعير هنا، والقدم يدل على المسير، وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟
0: الله
1: الله، هو ده معقول؟ مش معقول الكلام ده. يبقى اهتدى بفطرته ولا لا؟ أهي دي البينة من الله. فكأن الله أودع في كل إنسان فطرة، فطرة اللي هي شهدنا بها في عالم الزرع، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. يبقى البينة إيمان الفطرة المركوز في ذرات الأشياء، وما سبناش إيمان الفطرة يمكن يجيله شيء يضببه من حب الشهوات في الدنيا ومن عدم حمل الإنسان على المنهج، تضبب الحكاية دي نقوم نقول هنعمل فيكم رحمة تانية، ننسل لكم رسل تذكركم بالبينة الأولى وتقول لكم على العلل والأحكام، حتى يمكن أن تنضم البينة من الرسل على البينة الفطرية في الكائن. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: مع ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
7: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
8: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
9: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
10: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
9: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
10: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
9: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
10: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
9: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
7: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
12: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ويستأذن

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظ

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد نعينة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟

تشطط. فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.

وقليل

0: الباب.
1: وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّ

else. فسخرنا

اركض برجلك.

وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث

واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل

فاعبد الله مخلصا له الدين